0: صفحات من التاريخ. صفحات من التاريخ برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية. صفحات من التاريخ برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل أوميل ميدام جي، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. تناولنا في الحلقة الثالثة ضمن سلسلة حلقات حول التاريخ القديم لتشاد مع الدكتور عثمان أحمد عثمان عن مصادر التاريخ القديم في تشاد وعن الساو وحدود دولتهم وما خلفوه من آثار. وفي هذه الحلقة اليوم نتناول الفن الصخري في تشاد. دكتور السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طبعا في الحلقة الرابعة ضمن سلسلة حلقات نتحدث عن الفن الصخري، أين توجد مواقع الفن الصخري في تشاد؟
2: شكرا مرة أخرى أخي الدكتور عبد الصادق. توجد مواقع الفن الصخري في تشاد في المواقع الصحراوية، وخاصة في بوركو وفي إندي وفي تيبستي. فلذا انتشرت مواقع الفن الصخري خاصة في أوري، وإضافة إلى أزرانغا وإردي وإندي ومايغلي وسيفري وإليكو. كل هذه المواقع حدث فيها رسم وحدث فيها فن صخري. إضافة إلى ذلك أنه في العام 1990 درس بول هوار وروبرتا التي كتبت في كتابها صحراء بريستوار دي صحراء، وبول هوار في كتابه نوفيل فيغراسيون ساحريين، تحدث عن المواقع التي شملت الفن الصخري في شمال تشاد. وتم تحديد هذه المواقع فيما بعد بأنها تشمل 146 موقعا للفن الصخري، وتحمل آلاف الرسوم. فالصحراء التشادية وخاصة المرتفعات الجبلية هي المكان المناسب والطبيعي الذي حدثت فيه عملية الرسومات والفنون الصخرية.
1: ما هي القيمة التاريخية التي خلدتها الرسوم الصخرية في تشاد؟
2: الرسوم الصخرية في أي موقع من مواقع العالم تعد عبارة عن شواهد مادية تؤكد مدى التطور ومدى الثقافة التي وصل إليها المجتمع في تلك الفترة. ففي تشاد هنا أيضا حينما نرى بأن هناك رسوما صخرية متقنة بشكل جيد جدا، تؤكد لنا هذه العملية بأن الأناس الذين عاشوا في فترة ما قبل الميلاد في هذه الصحراء كانت لهم ثقافات واعية جدا. هذه الثقافات ليست أقل خبرة من تلك التي حدثت في بلاد الرافدين وفي مصر وفي اليونان عند اليونان، وأيضا عند الرومان في شمال أفريقيا وفي إيطاليا. لذا أن المستويات بين الشعوب في تلك الفترة حسب الرسومات والنقوشات التي وجدت في شمال تشاد تؤكد بأن هذا التطور يضع الشعب التشادي القديم في تلك الفترة على مسافة واحدة مع الشعوب الأخرى التي أبدعت في هذه الرسومات. القيمة الثانية أن مواقع الفن الصخري في تشاد هي عبارة عن مواقع خلابة بما تحمله من مرتفعات جبلية شديدة التنوع وشديدة الجمال ومتنوعة في ألوانها. إضافة إلى ذلك بعض المرتفعات تجري المياه من أعلاها إلى أسفلها، وهي تؤكد لنا بأن هذه الطبيعة الجميلة هي التي جعلت القزاة في القرون السابقة للميلاد يلتفون حول الصحراء لكي يسيطروا على هذه المواقع. وتؤكد لنا كيف أن الكرامونت وغيرهم من الشعوب الأخرى والساو قد أبدعوا واستماتوا في الدفاع عن هذه المواقع التي شكلت لنا هذه القيمة الحضارية التي يمكن أن تفيد أحفادهم الذين يعيشون في هذا الزمن.
1: طبعا تحدثنا عن الرسوم الصخرية، هل هي رسوم عبر نقوش أو ما هي الأدوات التي استخدمت في النقش، وهل هناك ألوان لهذه الرسوم، وهل هناك رسوم بارزة معروفة ومشهورة من ضمن مختلف الرسوم التي توجد في الصخور التشادية؟
2: غالبا تستخدم أحجار شبيهة بالأحجار الكريمة في هذه الرسوم. الشيء الآخر الذي يجب أن نلفت إليه النظر هو أن بعض هذه الرسوم رسمت في مواقع مرتفعة، ما يؤكد بأن الإنسان القديم في تلك الفترة لديه وسائل لكي يعتلي هذه الصخور ويرسم فيها. فالألوان كانت متنوعة وكانت مشهودة، وفي الغالب يقلب عليها اللون الشبيه والقريب إلى الحمرة أو الصفرة حسب قيمة أو حسب لون الأدوات الحجرية الشبيهة بالأحجار الكريمة التي يستخدمها الإنسان في الرسم. وتوجد رسوم واضحة جدا وكبيرة، منها الرسوم التي تؤكد وتشير إلى أن هناك صيادين اصطادوا بعض الحيوانات وهم في طريقهم إلى البيت. إضافة إلى ذلك هناك رسمة تعبر عن حالة فرح، وربما نقول بأنه قد يكون إما انتصار في حرب أو مناسبة اجتماعية معينة. فكان فيها رقص شديد فيه شبان من الجنسين من الذكور والإناث، الإناث يظهرون بشكل واضح في هذه الصورة. فلذا لما جاء الأوروبيون ورأوا هذه الرسوم والفنون الصخرية استغربوا كثيرا، لأنها بطريقة يمكن أن نقول أنها متواضعة لا توجد حتى في أوروبا.
1: لا توجد
2: حتى في أوروبا، حتى إذا رأينا الرسوم التي خلفها اليونان والرومان ليست بهذه الدقة وليست بهذا المكان المرتفع. كيف ارتفع أولئك الناس ورسموا هذه الرسوم؟ هي أيضا أصبحت الآن عبارة عن فرضيات تحتاج إلى الكثير من الإثبات.
1: ماذا يشير ذلك؟ هل هناك أقوام عاشوا بتلك المنطقة وانقرضوا
2: يشير ذلك بأن فن اعتلاء الأماكن الشاهقة لم يختصر على المصريين في مصر الفرعونية فقط، بل أن هذا الفن امتد حتى إلى الصحراء التشادية، وربما استخدم التشاديون في تلك الفترة الرمال، يجمعون أكواما كبيرة من الرمال يعتلون عبرها إلى الأماكن الشاهقة والطويلة، فلما يكملون أهدافهم يعيدونها إلى مكانها الطبيعي، وهذا ما فعله الفراعنة.
1: دكتور، نحن نتحدث عن الرسوم الصخرية في تشاد في الصحراء، أي الأماكن توجد بالضبط هذه الرسوم؟
2: هذه الرسوم يعني بشكلها المختصر والسريع الذي يجب أن يصل إليه الإنسان بشكل أسرع توجد في إندي، في كورا حلنغا، توجد في أزرنغا، توجد في أوري، توجد في أورشي، في إليكو، توجد في سيفري، في مايكلي. هذه المواقع كلها توجد فيها هذه الرسوم.
1: طبعا فيما يتعلق بالرسوم الصخرية، ما هي المكانة العالمية؟ طبعا العلماء اكتشفوا هذه الرسوم والتطور الذي وصل إليه الإنسان في تلك الفترة فيما يتعلق بدقة هذه الرسوم وكيفية رسم هذه الرسوم، إذن ما هي المكانة العالمية للفن الصخري التشادي؟
2: اجتهدت منظمة اليونسكو كثيرا في هذا المجال، ونشرت كتابا سمي بتاريخ أفريقيا العام، فوزعت مواضيع على الباحثين الكبار في العالم، فبعض هذه المواضيع تناولت الصحراء التشادية، وبعض الباحثين أيضا تناولوا نتيجة لهذه الدراسات بعض المواضيع التي تناولت الرسوم الصخرية. فجاءت دراسات أخرى مثل ما قلنا مثلها بول هوار وروبرتو وغيرهم. هذه الدراسات جعلت العلماء أمام موقف موقف كبير وحرج، وهو لماذا هذه الرسوم التي تتوزع في 146 موقعا والتي تشمل هذه المساحة والمسافة الطويلة التي تشكلها تشاد وخاصة في بوركينا فاسو تيبستي والتي طولها أكثر من 1000 كيلومتر، وبهذا الجمال لماذا لا تدرج ضمن التراث العالمي؟ فلذا تشاد أيضا اجتهدت واجتهد العلماء والمكتشفون في هذا المجال، ففي العام 2016 اعترفت منظمة اليونسكو بأن الرسوم التشادية وخاصة المواقع التي فيها شواهد تاريخية هي ضمن التراث العالمي. فلذا أصبحت هذه المواقع ذات قيمة علمية وعالمية الآن، وما علينا نحن كتشاديين إلا أن نستغل هذه الفرصة ونحول هذه الفرصة إلى مكتسبات اقتصادية وحضارية وثقافية تجمعنا بين الأمم الأخرى.
1: ماذا يعني تسجيلها في قائمة التراث العالمي؟
2: يعني أنها دقيقة وأنها وصلت إلى درجة الشاهد التاريخي الذي يؤكد بأن هذه الأرض عاش فيها أقوام سابقون لفترة ما قبل الميلاد بآلاف السنين، وتؤكد أيضا بأن هناك تواصلا بين أولئك الناس وأحفادهم الذين يعيشون الآن، وتؤكد أيضا بأن هذه الرسوم هي عبارة عن مجهود قام به شخص في هذه المواقع هو يمثل كل البشرية، تؤكد بأن الإنسان قد وصل إلى هذه الدقة في التعامل مع الصخور حتى رسم حياته عليها، وهو حسب رأيي أسميه باللغة. هذه الرسوم حسب رأيي تصل إلى درجة اللغة لأنها خاطبتنا ونحن الآن قد عرفنا
1: لولاها لم نستطيع أن نعرف
2: لما عنه. عرفنا ماذا حدث في السابق. واللغة الهيروغليفية هي أيضا هي عبارة عن رسوم. فلماذا لا نسمي مكتشفاتنا الصخرية في شمال تشاد بأنها هي أيضا لغة لأنها تخاطب وجداننا الآن؟
1: دكتور عثمان أحمد عثمان، في عجالة في دقيقة، نحن الآن في الحلقة الأخيرة ضمن سلسلة حلقاتنا وهي الحلقة الرابعة، ماذا تقولون؟
2: بكل اختصار أن هذه الأرض وهي حوض بحيرة تشاد التي خلفت لنا كل هذه الآثار الثمينة والتي جمعناها الآن واعترف بها العالم وخاصة منظمة اليونسكو، نحن كتشاديين يجب أن نستغل هذه الفرصة وننمي علاقاتنا مع العالم الثقافي الآخر، وأن نقول للناس بأننا لسنا أقل من الحضارات الأخرى، وأن نستغل أيضا هذه المكتسبات في بناء اقتصادنا والتحول الاقتصادي الذي ندعو إليه إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا دكتور عثمان أحمد عثمان، شكرا جزيلا أعزائنا المستمعين، تابعتم الحلقة الرابعة ضمن سلسلة حلقات مع الدكتور عثمان أحمد عثمان، وفي هذه الحلقة حدثنا عن الفن الصخري في تشاد والمكانة العالمية للفن الصخري التشادي. نشكركم مرة أخرى دكتور عثمان أحمد عثمان على هذه الجهود القيمة التي قدمتموها للمستمعين. أيضا نشكر المستمعين الأعزاء الذين تابعوا معنا مختلف الحلقات في ضمن برنامج صفحات من التاريخ. مستمعين الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، في التسجيل الفني أوميل ميدامجي، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في استديوهات أناما دبا. من داخل الاستديو نستضيف المنسق النائب عن المنسقية عن الوساطة لحل المشاكل بين الرعاة والمزارعين بولاية لوغون الشرقي، ورئيس الفيدرالية عن الرعاة بولاية لوغون الشرقي. نناقش معهم مواضيع تخص الرعاة والمزارعين وكيف حل المشاكل دي وأدرهم البقوم بيا، وشنو الأشياء اللي بيقدموها كوصايا للمواطنين خاصة الرعاة والمزارعين بولاية هنا لوغون الشرقي. أهلا بكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله يا أخي في الله.
2: السيد جبري، أهلا وسهلا بك.
3: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: طيب سيد حامد، أنت باعتبارك رئيسنا الفيدرالية، شنو الفيدراسيون قاعد بقوم بيا دوره شنو
3: في حماية الليفر؟
2: نعم، حماية الليفر. كيف يعني؟
3: يعني كان فيه مشاكل يعني بينه وبين المزارين، نقدر نخش ونهلها إن شاء الله.
2: السيد المنسق عن الوساطة لحل المشاكل، لا أنتو شنو دوركم اللي قمتكم بيا؟
1: الحمد لله، نشكر الله سبحانه وتعالى. يعني نحن بنادو على الصلح بين البقارة والحارتين أو غير مشاكل، يعني إذا كان التلف الزراعة يعني توالي نوصله المدياتر بنادوم، ولكن نخدم مع شب دي فيلاج أو شب دي فريق أو شب دي كانتون. عندنا شيء بنادو الديالوج. أول كان مشينا شفنا التلف نسوي كوستان، نشوف التلف ده مقدارك كيف، بعد نجلس مع المزرعين أو مع البقارة، نجلس ونشوف المقدار التلف ونوزنه بين الناس الاثنين. أنا ميدياتر يعني ما نقلمه ناس على صلحه ده إلا زي الأربيتر بس، خلاص نخلهم نشوف المقدار نام ده يقلمه كي إذا كان وقفه، كم وقفه خلاص ده أنا ندخل في وسطهم ونقسمه، نشوف المقدار التلف ده بيجي كيف، كم شيا أو كتير، كل نشوفه سوى المقدار التلف ده ونقسمهم وبسوى المسامة بعدهم. البقرة التلف يعني أسد البقرة يطلب السماء من المزرع وخلاص يعني يصله بيجي.
2: طيب سيد حامد، يعني لا. أنتو دائما يعني بتقوموا بأشياء ده، شنو الشيء اللي بتشوفوه في الميدان ودائما قاعدين تقوموا بيه ده؟ شنو
3: شيء صعب لنا كده اللي مشكلة المخرف ومشكلة المراحل؟
2: أيوة. يعني تسوي كيف؟ هل خطوته استراتيجية كي تقدروا قبال البقر ما يجوا، الرعاة ما يجوا، ده الزراعة دي ما قاعدة تقوم بشنو؟ قاعدة توقعوا الناس ولا المزارعين تسوي شو كيف؟
3: عندنا توقية كده لن الإليفير الناس البقرة ده معناتها أولا في البداية كده يعني نكلموا مشاكل بينه وبين الحراثة ده يعني تكون حل سلمي يعني مثل، بعدين الحرات كلها كمان، بعدين نكلمهم ما يزرعوا في المحل الخريف في المزرعة اللي كانوا يخرفوا فيها ده. تفحصي عندهم عادات كده، مكان البقرة يخرفوا فيه ده عنده وساخة هنت البقر وكده، أيوة خلاص هم بمشوا كان شافوا خرفوا فيها سنتين ثلاثة ده خلاص بيبقى الديار خلاص ما بمشوا بطئوا، ها بمشوا بطئوا ده بيبقى مشكلة. يعني لما كان نخرفوا فوق سنتين ثلاثة عشرة عشرين سنة وناس بيجوا بطئوا ده كمان ما نقصروا فيها، ده بس اللي يبقى مشكلة كده. ده واحد. اثنين هنو المرحل بودي من الفريق بمشي بودي في المشرب يعني في الشرابة مثلا البيار أو البوضة أو غشم البحر في الهود كده يعني. واحد كمان ترى البقرة البصرة مبيه، لكن المسألة هنت اليوم اللي كانت دي الدرب ده هو رئيسي من محل ندام محل من الزريبة هنا الفاكسي هنا اللي نطقم فيه البقر ده، المرحل منه هو بنزل في البحر ولعندي يمشي أراضي لي وان في نهايه من جاي كده يمشي لعندي يدخل سنتر افريقيا، ها هم انقضوا من قصد كده من جهه مكان كبوب مكان الزريبه ده ولعندي ناكاسي بيمر بقى اربعه كده يعني ده كله قضوه يمشي كيلومتر او اثنين ونص او ثلاثه ونص ده كله مكان ده حرته.
2: وهل يعني لقوتوا حلول للمشكله اللي هسه وقعد ما بين الانهارد ولا شنو لقوتوا ليه حل ولا لسه؟
3: لا ما زلنا دهابه مستمرين هنا
2: قاعدين في الوساطه.
3: اي كده تهاب
2: سيد المطير؟
1: نعم سي يعني في أن أولا الأمل النبض ده الدفاع المشكلة، والدفاع المشكلة ده أن بدينا مع الحكام مشينا في أرضية نبودو مودلام وكويست، أول لا في كلمة أنا لقرأ نقتل كلنا دور نمشي نسوي توهية ولكن ما عندنا شيء، يعني لابودا كذا في التاريخين ده يدور مال يدور إسانس ولا يدور كل شيء ولكن قرص ما في. أما بدينا في أرضية ناس سوبرفيتر أنا كارا سيرتو بيندي ده أنا خدمنا سيسي، أما برا من البيندي ده بس رجلنا نقص شيء. أما في السنة الفاتة بدينا في بودو و بيبوتو دا خدمنا فوقا وجمعنا كل شيب دي فيلاج كل شيب دي كانتون كل سو بريفي و بريفي كل جمعنا يعني انتنا موسي في باكاندا يعني انتو بس حكومة وكان مشاكل كان فيدا انتو بتقدر تحلو اول اولا طيب. خلاص انتنا موسيا خلاص قبلوا وسيا انا دا بعد رجينا في الشعب في شبه فريق وغير ذلك ومزرعين وكل كي قبلنا منهم ودا خدمنا دا يعني بنادو دفاع المشكلة قريب دا كلنا مشينا في كومي في فريق واحد كده جمعنا تقريبا 300-400 من البقرة جلسنا معهم وصوباتنا كتير كله نقلنا وقريب ده مشينا في تيميريزا تقول جلسنا معهم يعني تيميريزا بنا أم المشاكل ده كله مشينا فوق ده نادينا شب ده فيلاج كومبلي ما شب ده كمتنا تام تيميري ما الحارتين وبقرة كله جمعنا وقند مشاكلنا كله كتير لقينا سجلنا والمشاكل الكبيرة اللي لقينا ده مشكلة المرحل مشكلة المرحل ده يعني ده مشكلة كبير فتال مشاكل كله
2: هل المرحل ده ما هو حكومة خطتها رتبتها الناس يمشوا فوقه ولا الناس ما جاي يحترموا
1: يعني المزرعين ما يحترموا كامل كي كامل جدا ليه يسدوا بس
2: يهرطوا فوقه
1: يهرطوا فوقه أصلا مثلا اليوم لجينا ده المرحل أنا ورا أنا دربنا نكسي ده مرحل زمان وقت أنا قرطة أنا كلنا كل سما ولدونا سنة كم كم قريب وقت أنا اندبانس مرحل ده معروفا زي الشاري على سنام شوفوا كان جمعنا ده شاري نام جمعنا ناد مياجي يارو تفوق كان ناد وتر ماي فود ده ديل بس
2: ما يبقى
1: ودا أنا وسيا وايك على الرئيس ده اللي في المارشال قال الأول تنمية ده يبدأ بشنو بير كري شاري وكيف أنا في تشاد إندينا مال مال أنا إمبورتان ده تنين إندينا دو مامل يعني ديت اثنين ديت واحد بقر وديت وايدا يعني الزرع عفية اتنين دا لابد أن نكرمو 100% وكيف انت تزرع ما تكرم سد البقر دا ما يكون كيف الطريق البقر يمر فوق دا نسدو ودا أن شفنا كده شيء دا فترسنا أن اليوم بس الشيء اللي شبت فيني دا يوم واي ما شبت كده المرء البس صدو مجل كده يوم واي كما شبت حرط فوق نادنا شبت فيلاي شبت كانتون جا هيدر معنا ولكن ناس شافوا شبت كانتون دا نادن كي يقول له هايكل ما في ما يسمو حرط بقرهم بس يسبري سنة ما لهم
2: ما يسمو كلامه
1: ما يسمو كلامه كامل كي سألنا شبت كانتون انت مالا انت جاي انت بس بريمي ريسبونسابل انا ديفلوبمون ومالا انت جاي كي نزل حرط وما تكلم دا مالا قال قال مرحل الهيني دا كادرس رماشة بورنة كومبلي وتشكمل الناس أي تقول جاي حرك سواء جاردين وسواء كل شيء شاري ده من تانجيلي توالي يوصل في سنتر أفريق يوصل في كاميرون وكبارات أنا نقالوا لنا قال شنو قال إندينا شاري ده مرحلة ستة دوبا جاي بروفاس أنا دوبا إندا مرحلة ستة ده أكو ما يعرفه وستة ده أثر كبير مروي سدينا ده والناس هنا كادرة السدودة أم عندها يعني كيف ما أنتو إكرام لها حكومة ولا ما أنتو إكرام لشيب لكانتو ولا لسو بريفي ولا لي بريفي ولا يعني أم بس أرضية ده نام ولا
2: طيب السيد محمد طاهر يعني أنتو سويتوا جهودكم وإن شاء الله الحكومة تسمعكم
1: نعم.
2: وفي القريب الأجل أن هنا بدورنا وكلا نقدر نمشوا للناس أنا كدستر نقدر نسألهم في المجال ده
1: نعم.
2: أنتو قاعدين بتقوموا بوساطة وأنتو كمسؤول عن الفيدراسيون عن الرعاة ده يعني هل التوقيع اللي قاعد تسوى ده أهلنا الرعاة والمزارين ده قاعدين بسموا الكلام ده ولا بيخلوه بكانه
3: قاعدين يسموه وبعض منهم ما عندهم تطبيق اولا بالاولا محل المرحل ده بس اول شيء ما جاي يطبقه المرحل ده كان من قبل قال الحكومه قالت من البور هنا المرحل ده 25 متر هسه خليه 25 لب ذاته كيف شاله لب ذاته كده هسه كده شاله
2: اذا تتمنى شنو من المسؤولين يقوموا يسو
3: لا لا اللي يقوم ويشد هلم اذا كان علم كان ما انا استعجل ده مشكله تبقى حاليا ده كده انا استعجل امس كتاب وقت مع سيميتر جماعه قالوا الدرب ده اننا كم وكم سنه اننا قاعدين نمرق بيا وحاسه يسكروا ده الا نسبب مشكله شفت كده الناس دول الكلام ده ما عجباني هذا هو ده حرق وذاك من يقول الدرب الاول اللي اللي تشيله ما خلاص انت جيد وداخل وسيله زي قاعده يبقى شنو ما الا مشكله
2: مشكله
3: قبل انا ما انا قبل ده بس درب نشيله انا شفت كده خلاص انا استعجلت جيت بعد ما جيت اللي جيت سوبر بي كلمته قال لي شيله ما جيت ترد امشي فوق من المطاير ده بعد ما ده قبل ما شال الديليجي اللي فاش قال لي امشي سوي كوست هناك ده رابور ده سوي ماما مطاير دول وتالو الجوني نمشي رابور ده نودوه للجوفرنر نلقوا حل الوحش
2: طيب السيد ام مطاير من خلال خدمتكم على قد تقوموا بعد هل يعني قاعدين بتلقوا مساعدات من وين يعني شغل قد ما الشيخ يخدمكم
1: المساعده الاخيره ده الا السنه اللي فاتت جوفرنر عندنا مساعده وقت انا سفرنا كو اس كو كو اس تي كو اس ده فكرت عندنا مساعده قال اسانس ماشينه فوقه كتير كده ساعدونا ده الا على البقره يعني كان عندهم مشكله طوالي يدورون نادوكم في البقريه ده الا هم بس يحركوا اصلا انا ماشينه كو ميدا كل من بس حركوا كان ماشينه في تيميري ده هم بس حركوا اكثر ده الا ناد بقره يوم ما يقامنا هنا ماشينه في لارماني وفي لارماني ده كله سردر مشكل كده ده كله شلنا اورد ميشن في جوفرنور تيربو انتنا اورد ميشن انا قامنا ماشينه ده كله هم بس انتنا مساعده ماشينه شفنا فكات درب ده مسدد زي الاسد بس انا توالي شلنا شيف دو كانتون سو بريفي دخلنا في كدادي فكنا في هالبس ادر بس دوالي ماشينا ابي 400 متر ده وصلنا في بار دا فكنا ادر وسوينا بنتور فوق والناس ده كرموا يا اليوم قاعدين فوق
2: هل يعني انتوا تشوفوا الخلافات اللي بتبقى انتوا دركوا انتوا قاعدين تدخلوا فوق بهيني ده يعني قاعد بيجيب ريزلتا
1: ان شاء الله انا دائما عندنا بروسي فيربال انا ورابور انا دائما عندنا وبروسي فيربال ده يعني اول قاعد نتكلم ده المسادات الكلامنا فوق ده يعني عندنا كوردينيتور انا برينسيبال قاعدين في جامعنا عندنا سيزار بير اي كادر دو ديالو وهمن ساعدونا بتدريب يعني انتونا اوتي يعني انتونا علم الحمد لله كل ناسنا قريب 20 وزياده ناس 40 العلمانه ده العلم ده جاي ولكن الشيء البنادو مال قرص بس ما في
2: التحرك فوق
1: ده بس ما في
2: تدوروا شنو يعني مثلا منه
1: ندوروا درجات الناريه مش الموتو على ارتوك ذاته كله لجينا او تيرنا ارتوك وايدا نقدر نحرقه في اي مكان كل مشكله في ده رابيد ونمشي
2: ان شاء الله نتمنى ان كلامكم ينسمع عشان تلقوا الحلول ان شاء الله سيد حامد يعني حدثنا كيف يعني الرعاه وقت البجده بلقوا مكانهم بتمشوا بتوعهم عشان ما يسوا مشاكل لان المشاكل ما عادله هل بتروحوا في كل الفرقنا ولا بتقوا في مكان
3: لا نروح في اي فريق انك في عندنا الدور زي ما قال ده السنه اللي فاتت مشينا لعندي كوتري ايوه انا شفت سكرتير جنرال مشينا لعندي اندوم مشينا لارماني او ما بكون مشيت كوتري اي مثل
2: ده كله يعني بتلوموا مع الرعاه ده كلهم بكان قاعدين ده تقدر توعوم
3: ايوه بكون في حاجه كده بجد يعني مشكله بينهم وبين المزارين والجماعه يعني مثل الحكام ضغطوا عليهم كده يعني بدروا الفزع يعني خلاص اذا كان كلموني زي ده مرات نجي نشيل ارض مشو من هنا الجوفنيره وينشن الحكم ان شاء الله
2: ان شاء الله طيب يعني رسالتك شنو للمزارعين وللبقاره ولكل الناس
1: مساج انا على الجنرال كي الاكبر ده لكل كي المستمعين والمستمعات انا ونما يعني كالي انا كلنا كي نبغوا ناس بنادو ميدياتير يعني ناس ميدياتير نقول ده مالي انا بيدنا كوا انا سي انا غرينا ولكن الميدياتير انا كلنا كي ميدياتير ما انا نقول ان كل ميدياتير يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كلكم راي وكلكم مسؤول عن رعيته وان كلامنا دائما مشكله انا كوابيتاسيون باسيفيك تايس سلمي وانا كثير جاي نشوف ده كلمات تايس سلمي ده جاي في الانسان انا ناس وفي قلبهم ده ما في كثير في قلبهم لا ما في ناس اكارون كربو سياسيا بس اما قدر يبقوا في قلبهم اديلك تقدر تعيش تايس سلمي ما جارك ما اخوك في بيرو في اي مكان في مدرسه في سوق في اي مكان نايسو تايس سلمي ده اكثر الناس ده لا يعلمون
2: نتمنى يفهموا
1: وداك لي نرجو الى تايس سلمي على الحقيقه يعني ما لا انا كثير غني شبه من علماء انا دول مثلا انت امام قال كلكم راي وكلكم مسؤول عن رعيته الامام هو راي وما لا انت كلمات تايس سلمي ده في القران يقول جاي ما نقول القران كي ما في ده ما في وانت امام ما تقدر تعيش مع اخوك ده مالا
2: ما عادل ان شاء الله
1: والله سبحانه وتعالى قال ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر
2: ان شاء الله
1: اولئك هم المفلحون قال ان نرجع الى سبحانه وتعالى يعني ان شاء الله قال تعيس السلم ده يد في قلوبنا ونخدم فوق
2: ان شاء الله شكرا سيد حامد رسالتك الاخيره لكل الناس اللي قاعدين بسموك وللرعاه ولكل المزارعين تقول لهم شنو
3: بعدين اننا عندنا مشاكل اثنين ما نقول لك يعني في دوبه بس عندنا مشاكل اخر كده انا عندي شكاية كتير لكن بعض من الناس شكوى ما كان اسميها لكن شكوى عندي كده هسه حاليا ده عندنا في فريق واحد بقول لي يا كوندو ده كل عندي مشكله هندرب ما ادرب ثم ثاني في بيبيجو كل اثنين فريق كده هسه مسكرين قاعدين مكان يمشوا كده ما فيش مكان البقر كل يطول فجاه يمشي يسر ويقبل كاس علينا ده ما ده بس ثم ثالثا فريق رامبيكو كل عندهم مشكله عن الخريف
2: مخرف
3: البقر المخرب ده يعني البقر قاعده في الفرشاي واراضي القاعدين فوق ده اراضي حنا مندوه ناس انا كانتهم بيكو مشي حرت بتفي في مكان والمكان ده حكومه في فرسان مندي عن طق وكدك ايوه وهم جو مشي حرت فيه هسه علينا قبل اسبوعين ثلاث اسبوع ده سووا مشكله فيها تو دواء ده بقول المشكله دي انحلت
2: ان شاء الله
3: ايوه عندنا مشاكل كثير ان في محل الخريف وفي المرحل
2: خلاص
3: ايوه
2: طيب أنا هنا نتمنى رسائلكم كلامكم ألونتو ريتو دا يصل لكل المسؤولين القاعدين بسمعونا والمواطنين خاصة الرعاة والمزارعين القاعدين أيضا بسمعونا ونلقوا حلول والوساطة الميدياسيون يقوم بدورهم والفيدراسيون يقوم بدورها وكل مواطن يقوم بدورها عشان نقدروا نساعدوا أهلنا المزارعين والرعاة نتمنى نلقاكم في حلقة آخر إن شاء الله لنناقش فوق مثل هذه المواضيع نشكر الزميل آدم يحيى بنية في الهندسة الإذاعية ومني في التقديم رشاد سنطاها نترككم متابعة سعيدة ما باقي برامج زادونا ما دوبا

صباح الخير بلنا تشات الحبيبه، صباح الخير عاصمتنا الجميله الجميله، صباح الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. هنا راديو تشات القاعدين بيتابعونا من 23 ولايه وتشات القاعدين في الخارج. نقعد معكم في مده نساء و15 دقيقه بفرحه وسرور، 75 دقيقه في وسط العائله، تلقوا البلاغات الرسميه العاديه دعايات، 7 و15 دقيقه النشره الدارجيه، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8:15 دقيقة. في الوقت ده خلاص بكمل برنامجنا هنا اليوم، يوم الثلاثاء 26 شهر 5 2026. بخدمنا في مكنة الفن بأصغر الآلات والموجات والأغاني والنشرات، في مكنة الفن يغنى إيفا، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 7 دقيقتين في استوديو تروان اللاونما في كارتي جابانغاتو كومينانا دوزي مرة نسمع في العاصمة أنجمينا، نمشي ونسمع أول فاصل غنائي كابي تكنيك.

0: ne gon do furge.
1: Vai wala ba na ta ja. هذي سربنا بريد سغراجي زبلغي الطلاق هلا يقيد هذا ما رمى

0: يا كلام يا نسمان
1: عجب
0: بشير ما نسمان بس ما كيف أنا ما نسمان ما بصار ما نسمان جامد غير ما نسمان بخرت لمن

0: سمعت يا رادوشات في كل مكان الساعة 15 دقيقة في مدينة آتيا عاصمة ولاية البطحة نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية الصباحية أنا اليوم بقدم لنا الزميل بشير عمر. بشير صباح الخير.
1: صباح النور الزميل تجاني سير رمات. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار من اليوم مع فكرة الصباح ونشرة طوالي. نبدأ بالعناوين. الديبتيات وأعضاءنا مجلس الشيوخ سوى مؤتمر برلماني أمس وافقوا في القرار الجديد المدة انتهالها الطوارئ في ولاية لكجاد من 45 يوم إلى 90 يوم لمدة 3 شهور. والوزير الإعلام قشم الكلام عن الحكومة السيد قاسم شريف محمد رأس أمس المناسبة عن تسليم الأمل بين المفتشة السابقة للوزارة والمفتشة الجديدة. ونهاية السنة في القرائن المدارس زمان وحسي حاليا كثير من المشاكل قاعدة تبقى فوضى كثيرة في المدارس التعليمية وكيف تكمل الدراسة. فراديوكات سوى ملف تتابعوه في النشرة دي العناوين. وفي النشرة تلقوا التفاصيل. الديبتيات وأعضاءنا مجلس الشيوخ سوى مؤتمر برلماني أمس بقي في مقر الجمعية الوطنية تحت إشراف رئيس الجمعية الوطنية لكوليتو جيمي ورئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي. الأعضاء في المؤتمر البرلماني ناقشوا القرار اللي بيزيد الحالة انت الطوارئ في ولاية لكجات من المدة انت من مدة 45 يوم إلى 90 يوم ل3 شهور عشان تسمح المدة دي بزيادة انت العمليات الأمنية في الولاية عشان يتوفر الأمن والاستقرار للسكان هناك. الجلسة دي كان بقيت بحضور نائب رئيس الوزراء الوزير المكلف بالإدارة انت الأراضي واللامركزية ليمان محمد. وفي الجلسة كلم الوزير ليمان محمد بيكون والقرار ده مهم بيساعد الحكومة تحمي وتراقب الحدود القادة بين ولاية لكجات والدول المجاورة. الأعضاء في المؤتمر البرلماني بعد مناقشات كان وافقوا وقصدوا بالمشروع كلهم كي بأغلبية. بقت أمس في صالة في الأونما مناسبة عن تسليم الأمل بين المفتش السابق عن وزارة الإعلام السيد جبرين محمد آدم والمفتشة الجديدة في الوزارة بنت كشلة كاسر. المناسبة دي كرأسها الوزير الإعلام قشم الكلام عن الحكومة السيد قاسم شريف محمد كان أكلم في المناسبة. قال المفتشية عندها دور مهم في الوزارة وخصوصا في الأمل عن الرقابة والمتابعة والتقييم وتحسين عن الإدارة. قال الوزير قاسم شريف في كونه المفتشية اللي بيكون المفتش ودائما بيساعد في الخدمة انت الانضباط عن الأمل. ومن جانبها المفتشة الجديدة هي كمان وزارة الإعلام شكرت الحكومة في الخدمة كان كلفتها بها وأكدت بيكون تبذل كل جهود عشان تحقق الأهداف عن الوزارة. المركز الوطني على نقل الدم كان نظم أمس بالتعاون مع الاتحاد النصافين الجديين نظموا يوم مفتوح بيتكلم في دور النصافين عشان يوصفوا الثقافة للناس اللي بتبرعوا بالدم للمرضانين. قال الأهمية انت اليوم دي خلينا نسمع النائب رئيس اتحاد النصافين الجديين عباس محمود طاهر.
2: مستشفيات في ناس مرضانين أوين وأطفال والناس اللي بقوا ضحايا للأكسيدون والناس المرضانين أمراض خطيرة دول كلهم محتاجين للدم عشان نقدر ننقذ.

0: حياتهم. الجهود الكثيرة الناس بذلوها مع ذلك لسه في حاجة كبيرة للدم، لأن الكمية المركز عندها لودا شيء من حاجة عن الناس. لازم نوعو المواطنين على أساس ما أي زول يرجع إلا كالنادومة مرضان قبل ينتي، النادومة سوى أكسيدان قبل ينتي. الثقافة حدثينا الدم ده يجي في سلوكياتنا.
1: اللازم ابتداء رئيس اتحاد الصحفيين الشادين عباس محمود طاهر. ما لكم عليه انت الدراسة في القراءة انت المدارس في الأصل من جميعنا وكل المدن، كثير من المدارس قاعدة تبقى فوق فوضى من التلاميذ أو الآلاف، الشيء ده قاعد بينشاف في الأصل من جميعنا والمدن الأخرى. الزميل محمد أحمد عبد الكريم.
2: المؤسسات التربوية بقوا ساحات حنا نزاعات في الأيامات الأخيرة. الحصائف الزمانية بتطبقوها في أرض الواقع، وزاء الكثير بكربوه في قلوبهم. بعض من التلاميذ دول بأي وسيلة بعملوا تصفية الحسابات مع زملانهم التلاميذ الكان اعتبرهم سولم شيء ما عديل طوال السنة الدراسية، وده عشان يداوسوا ويبردوا قلبهم قبال السنة ما تكمل، أي قبال الفاكانس. النزاعات بين التلاميذ دي موجودة في المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية وحتى المؤسسات التربوية الدينية، والظاهرة المثل دي شيء بشيء قيدة تتوسع. بعد من مشاكل التلاميذ دي شالت منظور جديد لدواساتهم كله بصوره وبنشروه في الانترنت. بعض من أولياء أمور التلاميذ عبروا بزعلهم وقالوا هم اضطروا عشان يشولوا يالهم بسبب الدواسات أم بين التلاميذ، وقالوا البعض هم زمن دا السنة الدراسية كنت دور تكمل دا بيجتمعوا لأشان يحتفلوا، لكن الظاهرة الفصلة هنت الدواسات أم بين التلاميذ دي في الآونة الأخيرة قيدة تنتشر في معظم المؤسسات التربوية. والبعض من أبهات التلاميذ قالوا بعض من المدارس ما بقدروا حتى بنتوا تاريخ واضح أنا وقفان التدريس لعشان يتجنبوا اللقاءات هنت الفتن بين التلاميذ، وأيضا يتجنبوا المعيار أو الدواسات مع المعلمين. بعض من التلاميذ بهددوا سلطة هنت المعلم، ورغم المراقبة المتواصلة للتلاميذ في المدارس لكن بعض من التلاميذ بواصلوا بالمجيء بالأشياء الممنوعة مثل السلاح الأبيض والتلفونات وأحيانا حتى القنابل الأبشتة، والشيء المثل دا ما أدل في المؤسسات التربوية. المشكلة الحقيقية هنت التعليم هو إعادة النظر من جديد في الأسس التربوية. أبهات التلاميذ قالوا المسؤولية هنت العنف في المدارس دي موزعة بين الجميع، لكن الجدية والانضباط في المدارس دا لابد منا يكون موجودين. مثلا الأدت هنا إيقاب التلاميذ وطردينا وفصلينا من المدرسة، وأيضا كثرة التوعية عشان يحموا التلاميذ الآخرين الما بيصو المشاكل وبدوره فقط يقروا في بيئة مدرسية عند أمان، عشان أي مدرسة ما تقدر تمشي خدمتها بلا انضباط. إذا كان بعض من سلوكيات التلاميذ بسامحهم فوقا بلا إقاب دا، الآخرين ببازوم وخلاص بحصل فوضى كبيرة، وفي بكان دا الخطورة بتبدأ. أبهات التلاميذ القابلتي ماليزا الوطنية التشادية قالوا إذا كان يالهم بس بتصرفوا مثل دا في المدارس شيء دا بوصف بكونهم من ما عندهم المسؤولية في يالهم وبنت نتائج سلبية في المستقبل، وطلبوا من المسائل حن الأمني والمسائل الإداريين خليه يتدخلوا عشان الظاهرة هنت الأنف في المدارس دي تجيف من المؤسسات التربوية، عشان بعض من التلاميذ بقولوا أنينا من الأسرة الفلانية أو أنينا الانتوشابل. التصرفات المثل دي لابد منها تكون بعيدة من المدارس. كل المسؤول في المؤسسات الأهلية سيرج وامبي قال بكونه ما في أنف مدرسي يخلو بدون إخاب، ومن هنا لقدام ما في مسامحة ولا مجاملة للتلاميذ اللي بيسوا شغب في المدارس، والتلاميذ اللي بيسوا أنف خصوصا الأنف الجسدي كان في داخل المدرسة ولا خارج المدرسة ضد الأخوان هنام التلاميذ دا يقابل الطرد، وحالات آخر كمان تستحق الإقاب التقيل وهو الترد مرة واحد كي من المدرسة. المسائل عن المدارس طلبوا من الجميع عشان إذا كان ترد التلاميذ من مدرسة معينة دا لابد من المدرسة الآخر كله ما ترحب بالتلاميذ المشاغبين. إذا كان ما في قرار قوي ضد التلاميذ المشاغبين دا دائما نواجه المشاكل عن العنف المدرسي. ولا عشان نواجه الظاهرة هنت العنف المدرسي من الضروري الرجال عن مؤسسات التربية خلي يشدوا حيلم ويخطوا قرارات صارمة عشان يوقفوا الظاهرة هنت العنف المدرسي القايد بهدد التبيئة هنت التعليم الحصة كل صعبة عشان آلاف التلاميذ التشاديين قدم بعانوا من ظاهرة هنت العنف المدرسي. ومطلوب من أبهات التلاميذ خليه يساعدوا المعلمين في تربية التلاميذ ودا في البيوت قبال ما يجوبهم في المدرسة. وأيضا خليه يسووا المتابعة للتلاميذ طوال السنة الدراسية. الحقيقة هي مرة لكن معظم أبهات التلاميذ قيدين بيتجاهلوا الأشياء اللي بيسووها يالم في المدرسة.
1: محمد أحمد تبدر كريم وفي إطار التجهيزات إيد طلعتها المبارك الأسواق انت لاس من جمعنا هن البهايم عند ناس كتير قاعدين بيجهزوا الكبشان والقرفان انت الأضاهم ولكن الأسعار مرتفعة قاعدين بشكو منها كتير من المواطنين في العاصمة هجهوا بمرة
3: دي أجواء هن السوق الغنم في العاصمة جمينا والأيام دي قاعدين نشوفوا في السوق هن الغنم نلقى كتير من المواطنين قاعدين بجوا لعشان يبوقوا الغنم هن الضهية والسوق هن الغنم بيجي مزدهم بالقاعدين بيبيقوا والبساوقوا الغنم ودا المشهد اللي بنشوفوه كل ما سنة وكتير من المواطنين قاعدين بواجهوا صعوبات لأن الغنم هن السنة بالهين يا بيجوا قاسيين من السنين الفاتت ودا الأمر الخلى صعوبات بعانوا منا المواطنين خاصة حتى المعيشة بالهين يا بقت غالية والحياة بقت صعبة.
4: الغنم ده قاسيين صراحة. أنا حاسة حاليا ده جيت بقروش 30 اللي في يدي نشتري لزول غنم 3 ما قدر يشتري حاسة حاليا ده دارين رجال قروشة. والشيء الثاني اللي سوى الغنم غاليين ده من الأتراك والأتراك ده حاسة جايين في شادة ضرر لنا عنين المساكن قبل الأتراك ما تجي في شادة عنين ما قادرين نشتري الضهية ولا ما قادرين ناكل غنم من السوق. وأنا نطلب حتى من رئيس الجمهورية خلي شيء ده يفكروا فوقها.
5: الخرم ده ما سنة فادة إنه مفرق مرة وايد زيادة. سنة الفادة أنت كم عندك 8-7 ولا تقدر تدهي 9 ولا تدهي. السنة ده خرم أدير أنت تدهي فوق إلا 20 إلا 18. كلام ده حكومة بس بيشيب لهم هرل للناس التجار ده بسي خرم ده ما يشيل منهم تاكس كتير وأي نادي مشاهدين يقدر أنا قدره حقا بلغة كبيش بدهي.
3: وفي ده بأكد تجار حن الغنم بقولوا رفيقين حن السئر الخل الغنم بقوا قاسيين عند كتير من الأسباب منا رفيقين حن التكاليف حن نجلين الغنم وسئر حن الآلاف وما دبس المصاريف اللي بترتبط في تربية الغنم.
6: كبش ب 30 في 30 خمسة في 10 خمسة في 20 في 20 خمسة في دارنا بريان هو ده 12 دقاق قاسيين مرة واد والله هذا كباش ب 40 كله في سنة الفات ده خير من السنة. السنة البهايم قاسيين ترتقل شيء بيجي ب 3000 الكمبوت بيجي 2000 أنقول له بيجي 2000 الغنم قاسيين مرة واحد الناس بندق 10 تيرين 10 ثلاثة قاعدين غنم ما بلقوا
7: المال ده لأن ده صعب مرة واحد خالي مرة واحد حصة هلين ده يعني مسكين ده ما يندى كلام كله يرجع جيران أكون كان دوي أنتو يأكل وكما نعرف بثمانية دول 9 دول ده سنة كله ما في والله حصة ده البوتي مرة واحد ده يكون 15-14 لا 12 ده البوتي مرة واحد
8: والغنم هم شكشك في سمين في باطل في كبير باطل بوتي في صغار سمين خالي من الكبير والباطل كله
9: تشاهد كل المال عندنا رحمة وكل شيء قاعد لكن عندنا مشكلتنا هنا السؤال القلة ده الألمي الفوس هسه ب500 ريال المال حدار من هنا وقوموا يجي هنا ده الطرق قصد ده بس مشكلة ثم تاني الألمي ده قلم ده هسه حدار يا عشية ده ألمي وحيدة بس ماشية ده 1000 ريال يأكل.
3: نذكركم بكونه سوق الغنم في العاصمة انجمينا في الأيام دي بالهين يا بيقى مزدهم والمواطنين تلقاهم ماشين وجايين فوقا ودا لعشان يبوقوا الكبش حن الضهية البضهو فوقا في يوم الإيد حن الأضحى المبارك.
1: أعزائي المستمعين الساعة 7:28 هي دقيقة في استديو الراديو تشات خلاص بدأ كملت نشرة الأخبار إن اليوم فجر الصباح دي النشرة اللي كان جهزوها الزملاء في قسم الأخبار محمد عمر إدريس وهجها وحبيب عمر ومحمد أحمد عبد الكريم وقدمها لكم بشير عمر بشير بمساعدة عن المهندس سانيو وانكريو فتصبح تقيلوا عافية إن شاء الله.

ولد اللوان الأباس الرجال مستوى الكال كاكي بسكين دول رجال العمات رجال على أجملهم والمعلم خالي كاكي معلم الضلاي يا دول رجال السلطان التجان العمات رجال العمات رجال على يولمهم سيدول رجال البلا ما بنقري يا دول رجال. Yeah.

0: انت يا فات كذا رضي بدنا كذا رضي زراكو لندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغراطه ام هديسا كتكتي كاتي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كذا رضي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الماء بخجلك طبنا الخلب قد بيطة قزي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريتاق ما تمد الفارس المتني العمات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من الرجال يا ترجال أباكر والألي دول الرجال كام بلا مدن والما المطمان التجان دول الرجال كم من يالبنس يا الشيخ اللي قرقا والشيخ مردو الرجال سلطان التجان قول لك يا ترجال العم يا ترجال القرامة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلام الضلاي والبراهيم العمعات رجالة كم من يالبنى سيال البلام والجندو البلام الدنا كل دول رجالة سلطان التجاني العمعات رجالة يا ترجالة شيخي جبرين الاج انا جبن نمر دول رجالة
1: انا النوار
0: العمات رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل ناجي الأباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجارة العمات رجالة يا ترجالة الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصور كالي كاكي مسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والماء المطمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي ضرب التراب اللي نزل را الرجال نازل ما جيت ولا كمندا ولد الجد طلق للنجا ضربت كذا بل ننزل را أبكر والألي يا ضربت كذا بل ننزل را شنو الشيخ دنا كاكسي ضربت كذا بل ننزل را على جباكر بشي ولدنا ضربت كذا بل ننزل را الرجال البياط المال انا اجمليمي والمعلم خاليك كاتم علم الضلاي ضربت راب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربت راب اللي نزل را القريم ياسن ولدتهم ضربت راب اللي نزل را

0: يا ترب تراب اللي نزل را
1: عجبك
0: رمضان صالح كاك اللوان
1: يوه
0: ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض الماجوت ملا بنسى ضرب التراب اللي نزل را
1: اللي تنف ذناتهم بس
0: الباكر يا زهرنا دال خليل نجا سيضرب التراب اللي نزل را ضرب التراب اللي نزل را أبا فن والآدم
1: عجبك قصاي وقبل
0: ضرب التراب اللي نزل را الرجال بياكل ما جوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتوم ضرب التراب اللي نزل را الرجال بياكل ما سلطان درما والموسى ضرب التراب اللي نزل را الرجال بياكل ما جوت ملا بنسى على موسى والكالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را الأجمل والمعلم خاليا ضرب التراب اللي يا يزلرا شيخي ألوي ألوي بن قريا والمهمت كاك دريس دوك بهران يا ضرب التراب اللي نزلرا البلام عبد الله البلام هو إبراهيم ضرب التراب اللي نزلرا الرجال البياض الماجوت ملا بنسى علي يا الخضر دون قليل منجا
1: يا الخضر من أبا منه
0: ضرب التراب اللي نزل را الرجال من عدل ما علي والمهم عجب
1: قبل
0: بلا ما تقنو دون قليل منجا يا ضرب التراب اللي شين والشيخ دنا ضرب التراب اللي نزل را الرجال في عدل ما دون قليل منجا لا لا رمضان صالح كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را سلطان التجاني ولد اللوان الأباك كاك ميمت والجبر جبر ولد يونس يونس ولد برا يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال نادل مال ضرب التراب اللي آمد ليا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال التجاني والشيخ دريسة كاكتهم

قل ما جوت ولا بنسى قلب الماء اللي البر ما قلب الماء ينوسى قلب نجر دائما مكفور دوا قلب تخرى هادي وراه بلقى جمال كابل من عصر الكردسة الولد الولد في زمان ندى فأعطوا به ولا شك دلقى مشاكل دلقى نلزى الامير مداي مداي مستمي ابو فرس هدية شاف الام هايمة هاو تشاش بيري جلاتا قمري طنبايري انا الخطاب جاني جاري قال للفرس اللي تجيب فلوي نجبتها من البرق وبجنا نايمة دروم ما صافة طالتن اللي بدي هاو دودايا قرقرات كرب دروك شدر الشاخر شيء ما بياكل القوم بياشي بي رقاد الرجال بليل تملوي اللي ما برهم جوز الكوكي الناقب الجمل ما ينتبه لي انا ببكي لي الالي النال القبشة الرب صلى ربنا المولد يا لنبابك ادي ما لاقو اذ الشراب سلطان التجارة لمن ينبقى من ما نبلان قال ادي مراقو على جموس والكالي والكالي كاكي بسكين على مدي مراقو اذ الشراب بلا ما علي والمم اليوم انا بيت كامل ما نبلاك شيخ علي قرقا والشيخ عمر ادي مروقا الاجمرين والمعلم خلي ادي مروقا اذا الشراب انا نبقى لهم كامل ما نبلاك اليوم مرابنا خلاك مرابنا خلقك مرابنا خلقك ابا فادنا ولد ادم يا ربنا خلقك البلا مدنا البلا ما والجندو من ربنا خلقك فرسدان التجاني والشيخ دريسة كاكتوم من ربنا خلقك كم من يا صبرا أنا محمد البشير ولد الدرمان من ربنا خلقك الما ترقيطين الما ضرب كتكتا يا من ربنا خلق مثل الاج محمد صالح من ربنا خلقك والاطمان من ربنا خلق اليوم يا لمنامي اليوم يا لمنامي الرابع الرابع انا يا لمنامي انا يا لمنامي

0: العمل
1: سمعنا سمعت راديو تشات في كل مكان. بعد ما سمينا النشرة الدارجية وسمينا شوية من أغانينا, نرجع للاستديو عشان نقري لكم بلاغاتنا اليوم فجر. الإدارة الأمن وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقري لكم أسماءهم ديل. خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة هند الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم, عشان البكانات دي فوق مشاكل همن. السيد بشر عبد الله علي عند بكان في كارتي الدينيو سيكسيون 3 ايدوس سانكاد لو دي سودوس. حسن احمد عند بكان في كارتي انغابو سيكسيون 3 ايلو 27 لو 1. ادم محمد يوسف عند بكان في كارتي دبازين سيكسيون 2 ايلو 113 لو 16. عبدو بيلو Aminoul, Inda Bakan fi quartier de Gel El Koudou, section 3, ilo 19C, ilo 15. Arbanas, Endom Bakan fi quartier Nouara, section 2, ilo 251B. Homan, Akhwan Arba, Fatouma Bichara Issacha, ilo 13 ou 4. Hassan Bichara Issacha, ilo 5 ou 6. Issacha Bichara Issacha, ilo 7 ou 8. فتح الباب بشارة إساخة لو 9 ولو 10. هنا في كمان في كارتية النوارة سكسيون 2 إلو 151 8 ناس. محمد توكا حسب الله لو 9 لو 8 9 10 11 13. محمد توكا حسب الله نفسه لو 12 ولو 14, يعني محمد دين من 9 لحد 14. محمد أحمد آدم عند قاعد في لو 16 ولو 18. محمد صالح آدم قاعد في لو 17. جمال سراج الدين قاعد في لو 18 ولو 20. جمال سراج الدين نفسه هو قاعد في لو 21 22 23 و 24. مصطفى عبد الله علي قاعد في لو 25. وأخيرا حبسيته محمد أبكر قاعد في لو 26. كلهم كي كما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون. بلاخنا شكر تراب غالب, بشكر تراب غالب حسيني عبد الرحمن بلاما جيت حسنة عبد الرحمن سيد تراب. بشكروا كل الأهل الأخوان والرفقان اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت العروس. أنا شايبو تراب بلاخنا ودار جيت قوني ببلغ بودار. أنا ولد جبرين مرك من الجقولية من يوم الثلاثاء الفات ويحسب كان ما معروف, فبطلب من أي إنسان اللي جاء أو شافه أو كرافي في بكانا خليه بنادي في نموران التلفون 65-92-27-79 أو 66-03-77-45. الولد الله يقبل الأهل بالآفي والسلام. آخر بلاغ كمان براخنا ودار مدام مازا نياري دي قاعدة في كارتية تكرة داسادة في كومينة نوفي مرنسما تبلغ بودار هنا بنيتا أدومبي مسمين عند 10 و3 سنة. مرقت من البيت من يوم السبت 16 مايو 2026 ويا حسا ما قبلت البيت وبكانا ما معروف. وتطلب من أي إنسان اللي قال بنية دي أو كرباء في بكانا خليب وديها للبوليس القريب ليا أو بناديها في نموران التليفون 63-72-87-93. نكرر مدام مازا نياري قاعدة في كارتيه تكرة داسا دفي كومينة نوفيام أرندوسما تبلغ بمرقين أنا بنيتا أدومبي مسمين عند 10 و3 سنة. مرقت من البيت من يوم السبت 16 مايو 2026 ويا هسه ما قبلت البيت وبكانا ما معروف. فتطلب من أي إنسان الكرباها في بكانا خليب وديها للبوست البوليس القريب ليا أو بناديها في نموران التليفون 63-72-87-93. الساعة 7:49 في استوديو 3 أنا الأونما. نمشي لمكنة الفن يبيارنا خلا بكانا للمهندس الكبير الثاني ساوي كوان كريو الفنانة الشابة الصغيرة إيمان عبد الله محمد الشريف هدية خاصة لكل المحبين أنا غاديو تشاد القارين بتابعونا من 23 ولاية من بلدنا تشاد بلد توماي هدية خاصة أباد أمي بابا أمي وكل أسرة من شهر 30 حسنية آدم محمد من باري كونغو خديجة ماما الطاهر من شدر 3 مريم أشار محمد من كاختية جبل ليرو مطر حسن بن علي من أنجايرة جمال شباب بكي من جوجي عبد الهادي محمد صالح بابا يارو هناك من كرتوتا بشير عمر بشير من جنبور متابعة حلوة

بعد ما سمينا الفنانة شابة سودانية إيمان عبد الله محمد الشريف، نرجع لبلدنا تشاد بلد توماي، نلقى الفنان الكبير والراحل إيسا موسى، أشتري له هدية خاصة

الفنان إيسا موسى هدية خاصة للدهب الجمهور جوير الشمو آدم الشوفاني هارون هو إدريس أجيد دوكو دلقي كتوم إدريس صالح منصورة حسن بنت أمدو حبيبة أحمد جيمة هناك من الزفاية نقول لكم صباح الخير من غاديو تشات.

مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة اثنينها تتشدد في أكثر الفايلة روحي لي بيشانة لدربك الشايلة روحي لي بيشانة لدربك الشايلة وقلبك يشوف كل حرات

عشت الخريف خضرا خلال نهارك عشت الخريف خضرا خلال نهارا النوم جف عيوننا سوانا سهارا النوم جف عيوننا سوانا سهارا النوم جف عيوننا سوانا سهارا بيك الفريق نار مالك الجمال وارا مالك الجمال

بعد ما سمينا الفنان تشاد الراحل الكبير إيسا موسى نلقى الفنان عاطف السماني قلد الأغنية الغناها الحاج أحمد تابيكوس كيلو بيتا ديجيل أغنية جميلة وحساسة هدية خاصة للأخت حبيبة جوجا يايا هناك من كاتيري بو كاتيري مارون سمان يقول لك صباح الخير زارة هارونة جيبرونة هناك من الزيفايا نقول لكم صباح الخير وكل الناس اللي بيبوا الأغنية السمحة والأهل الطيبين هناك من تكرة نقول لكم بونجور من غديو تشات متابعين.

من يقول فوق صباح الخير للمسلم الكبير انا غادي تشات محمد ابن محمد الجوني من الكوكاي نقول لك صباح الخير لك انت وكل اسرتك والناس اللي قاعدين بيتابعونا من الكوكاي.

بعد ما سمينا عاطف السماني غنى بالرمز نشات كلوبة التقيل نمشي نلقى داودة لسنتيمنتال لا فام دي مون باترون ودا انتر لو مارتو لانكلوم كماشا كلاما باترون جاي في مشكلة كان سمينا كلام انا مدام وقع في مشكلة كبير يدور سوليسيون ايالا كابي تكنيك هدية خاصة لكل الناس اللي بيبوا اغاني عن الفنان الكبير داودة لسنتيمنتال L'ami Fortin, nous vous disons bonjour, mes radio chat. La plateforme, il y a le climat. Nous vous disons bonjour, mes amis, à l'autre, il y a le chat.

الوقت تم، الساعة دقت والإشارة بكت، خلاص تك تك تك تك تك كملنا. قلتوا نخلو بكنا لزملائنا البجب عنا، بكلم لكم بكلام سلام مع الزميل تلم قايوس دلقانا سارة في العاصمة من جمعنا. خدمانا بفرحة وسرور، أثر الآلات والموجات والأغاني الحلوة والجميلة، ساوي كيوان كريو في مكنة الفن. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمان.

0: المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإذاعة الوطنية بجمهورية جاد تقدم لكم برنامج خاص بالمركز الصحي القايد في مزرعة هنا السيد عمر دافيد ديران. وأهمية هنا المركز الصحي ده هي توفير الرعاية الصحية للسكان في المنطقة. عمر دافيد ديران قايد بيهتم بتربية هنا البهايم لكن ما نسي الناس، مشان ده فتح مركز صحي بعالج فوق السكان هنا فرشة المي والحلال الآخر كله. والشي ده شفناه وقت ما مشينا في المركز الصحي القايد في المزرعة وسألنا الطبيب ناديم ريني القايد بعالج الناس. دكتور سلام عليكم.
1: السلام.
0: دكتور تورينا الحالات اللي بتجيك هنا، تستقبلوا كم مريض في اليوم؟
1: مرات نلقى تقريبا 30 أو 40 إن شاء الله.
0: هل عندك الإمكانيات الكافية للفحص الطبي؟
1: هسا أليان ده مرض الأولاد الصغير كل نداوم، مرات البالي خمانة كوكوليشن الدقاق بأزم زيادة، وكالشبنا مشي للمرات أنا الرجال كل نخطو بنداوم ومانا ندرك نارون سنة ديليغاسيون كل مرات فان فوكال بوجو بفاكسيني أولاد يفاكسيني هم يكونوا فاكسيني والكثير نقدر كي نخطو أجلنا فوقها في الأوين الخلبانين أوين خلبانين أولاد دقاق أوين خلبانين مرات القبال هم مر بفهمو الوائن الندو سيبعين مر بفهمو بيجي فيزيت والمره كان الديال مين فيزيت نقدروا كي نكربوا إيدين اثنين وخلد الدواء ننتوه مشي للدواء النادو فيروس فوليك ده كنا ننتوم الدمو مشي ناقص كنا ننتوم عشان دور أو أوين بيجي فيزيت بولد في ال كونديسيون عديد.
0: هلا الناس اللي قاعدين بيجوا هنا في السنتر هناك ده، الناس الشغالين جوا هنا في المزرعه بس ولا الناس اللي برا في الحي هناك الميده كله قاعدين بيجوكم؟
1: هسه هنا اليوم ده الناس هناك الميده كل بيجوا علينا زون ا، ناس المراك بيجوا زون اور زون، ناس هنا الروم كل بيجوا، ناس هنا المسكين كل بيجوا، ناس هنا الجورمونجو كل بيجوا، ناس هنا فرش كل بيجوا، الهم فودي كل الناس وارين في الدم كل جو دم بيجيل كل بيجوا هنا ونسولهم دواء وإن شاء الله بإذن الله بلقوا آفي هم كل فرحانين.
0: تقدر تورينا أغلب الحالات اللي بتلقوه هنت المرض هنا دي شنو تلقوه سريع كده؟
1: البالي ده كتير مرة ونلقوا البالي أنا ذاتك كي نسول نفس نقوله المال البالي بي كتير وخلال من بعد شبنا كده من خريب يعلم كنا نتوب وسيف يبنوا في السنجة أولاد دقاق في المرض أنا لقوها دو شنو دول كل نحبرون فوقها أولاد وادين مرض أنا الرجال أنكيان ده كل أولاد كل بأزم أما الوالدين ما أباد ما في مكال وسخير جسمه بسخن وكذا بيقولوا بحالي بس ومن بعدان نقولوا أسوخ الله مرض ده ما بحالي أنا نعرف أساسا المرض الوالدين نورون أسوخ الله كده كيين خلال ننتغطرهم دواء وهم يلقوا آفي ومشي لدبر.
0: كان بعد ما كشفت على المريض ولقيت المرض سويت ليه الأوردناس وين بلقى الدواء في الصيدليات البرة ولا جوا هنا كل عندك الصيدلية؟
1: قلنا المرض في إكزيما الجنادة خلال نارم ننتغطر الأوردناس ومن بعد أنتنا أوردناس فارماسي قال ما أنا هنا بس خلال جوا هنا بس بيشيلوا دواء وهادر حاضر نسولهم هنا بنسولهم الوالدين المن قالوا لهم ومرات كي خلاص بمشوا بيت ونجي لهم نسولهم كنترول راندوفو انا سيجي انا كنترول نهار مردان لقي افا ما لقي افا ما انا انتو دواء بمشوا بيت نسولوا الدواء هنا وانبعكم نقولوا تجي اوكي ونشوفوا عارف انا دغون خلوه نسولو كنترول اكزامات الكنترول كنسو قبل نخلونا رد.
0: تعامل هنا الطبيب هو واحد من العلاجات الاوليه هنا المريض، فتعاملك انت مع المرضى ده كيف؟
1: كان نادم مردان وكجاو وكان مش شبنا اولاني شبنا ده نادم كجا دخل في المستشفى دخل في البورت الكبير ده لنادم ده الاولاني بالسلام هي يعني مش انت كيف نادم رقدت بالسلام السلام عليك كيف اسمك وكيف كيف رقدتوا آفي جاك أشياء تعبان تجي تجيبها تمر برا تكون هذا مسألة تجيبها داخل خطها في السرير وخلد خلي يرقد شيء انجمه وكرقد شيء كتوقع إنه أشياء دقايق وكذا دابت شيل وقتك تسرب بتر خبرنا بيكون ساميش اللي أنتوا قاعدين ما صاروا لك شلنا نرم دابق شيء ترانكين قوم داب أولان تقوم تسألوا كونسلتاسيون تخطى يعني تشوف تانسيون دو تمبيراتور دو خوم دو تخطى كومبلي قوم تسرب جسمه كيكي يعني تسوق النار مردان بهيس في زمنا أنت تداوي له مشي في نفسك ونادم مردان ما يدورك 20 وانا علم ده نجيت اوكازيون كي اوبورتونيتي كي نادي اي منازل سمو عشان نادو مردان ده الا بده نقولو كلام نشولو مش النادي مش اخونا مش بل ان اخواننا نادو مردان وتقوم تكشر له ده ما ممكن ما ادري ما انت لابس تقلا بول ابي ونام دير بتكشر له يعني ما ادل يا داب غزيد له مرده انا دكان شيفر تقلا ما بيجي ادل انك الناس مرده نكون بيدين اثنين عشان نقدر نقول داخل من بعد داول داب نسول مال دواء اخر ده نام كل قاعد طيب اجي لك كل قاعد كويس قدر تجي محل ما ادل بخل افي ما بيدرك 20 كامل كنار مرده انت كشر له داب غزيد مرده
0: تقدر تورينا كم عدد الاكيب الكايتيني بخادم ده انتو كم
1: سالين تقريبا بلال جردي تقريبا ان اسجادين اربع ناس اربع ناس داكو هو فتا اذا اسيستنت اجد غايدي وعندنا لابوراتوار كومنت اثنين داكو ماما تا تاي كل غاد ماي وزينبا زينبا داكو لي كل جيسيونير الو بس هي مرغت كما كده هي غايدي اي مكيت ان كون جاي في ديرك الله علم داكو لي غاري فارماسي نا كي غاد كوتي فارماسي وكامل كي هي غبتن غاتشي في كوتي جيسيون اوبيتال انت
0: كطبيب عمومي فكيف قدر يعني تجمع العلاج هنا الناس الكبار وهنا الناس الصغار كل بيطيب تقلب وتعاليهم
1: كالجو هنا خلاص ذا ناس وهذه المرض فوقهم قاعد بسيط بس وما يعرف ونام بيجي بيقول لك انا لا عندي وجراس وعندي لا دشنقة بالسخين وجرا دشنقة السخين مرات ده بيكون في تيفويد بيكون في باليو مرات بيكون في دم ناقص خلاص انا نشوف دراج نسوي اكزامان ذاك السيتا خلاص ذا اللي نادم ننتلو ده ونسوي له سي في مش ده انا سخين السخير سخين السخير ده كالمرات ما ياكل ما يرضى ولد التعبان مره المره خلبان يكون مرات كالمره اندا وجرات كثير وجسمها قاعد بالسخي والاندا وجتني اندا وجسلوب ده قاعد دانجي انا فاهم غرسس وكالنار كالجناس ندم ناقص هذا بنقول دم ناقص كده دم ناقص نقول ده سيرجو لابد ان هذا بس كجينا في دم ناقص زياده نسوري فرنسا وننتم فوق كونسي كثير من بتقول يفوت
0: كثير من الدكاتره في بعض المستشفيات البرا تعاملهم كعب مع المرضى فاذا كواحد من الاطباء لهم تنتهز الفرصه تقول لاخوانك دي شنو واحد انت كان
1: opportunité al dahas ayo mal gita lenin lance message lenas kullu yani khidme na docteur ya mishil don so alla anta nazala anta na fo wo don alla nazala int nam da ku gat dawi nadum na majri tugul int ana ayan ayan kef talba lek blouse abet tej tugul lek int docteur int ke wo khalat jo nas gadi mardani tej fut fo mishil farat salam ma salam wo katay tfut kama jo ke na mardani balan mardani tin khidme tagwed khidme tag ma fi wo alla khatak lek dawi nas ناس مردانين ولا بودد ناس مرتكب ايد اثنين وناد مردان يعني ما تكشر له ما تكشر له انت كشرن ده ما في تكرو بيدين اثنين ناد يعني بداو ناد من فوق ريا الشيك نام كاميرا كنت في سرير ما سي ناد متردد في سرير خلي رانا وشيه وتسلم اوكي تزايد ناد مردان ما ممكن انا خدم مع الدكتور اسمه جيمس امريكان هذا مو قريبته وانا 5 سنه هو بس فورمينا دوار لجن يوم درمش امريكا مين اكي كنارم بس مش انت رجع في تشاد 13 سنه دغمالي جيت ورفق دم باتروك 13 سنه دغمالي غير ما اكي نعم كاين يدخل في بورت برا تسلم مش اخوك تكرو بيدين تنت لازم تخط جاي تجيب جاي تيفك المي انت له خليه يشرب يا اكل يا اخوك عندك كنت انت له يا اخو ترجع لتيب كلمه انت غير ملاكو تجري جاي جيب برا في بوتيك قاعد كنت تقدر اي ما ترجع كي تشيله نعم واد امشي بيه اخوانا يجي كمان نغرس كله تقعد تعاوينا انت له وتسلو دواء تسال اكل ما كما قال لي انا 50 كذا تبيلو تلقى فوق حسنات اما انت جاي بتقول دكتور ابيت ونام يعني تشيب مش البزه انا يعني تزعل جاي سايلين مره واحده ماني دور ده انا رايح جالس ندور لانسي لي كومبليك تريتوار دي تشاد ديسوم دون لي كادر دي لا سانتي ده اللي بان تانا اما انا ناس مردين دكتور نشوف اديل شنو ممكن يبقوا فرحانين ده الكلام
0: رايك شنو في الفكره هنا المدير القمه بفكر وانشا المزرعه وفتح فوقها مركز صحي
1: ندورك يا هسه اي مناد في كوتي انا اوبيتال شنو كال ديستريك شنو كل يقدروا كي يخطوا بالهم في كدر اني ناس قاعدين ده ما وين اخواننا كثير يهربوا معنا وكان الخدمه يدور استفاقيه ويدور مفاهمه بيناتكم كله وكان مش النارم ذاك ما في ده اللي بد الواحد قاعد يقدر كي يعني يقول انا اخوي ما في كل يقدر يخدم بالادي واستفاقيه الاسبريت دي كيب عشان اي مازول بيكون الاسبريت دي عشان تخرموا تفهموا بيناتكم وزعل وكذا ما يكون يعني يكونوا ناس طيبين وتخدموا بالرهات والجماعه كنت تفروا
0: رساله اخيره للناس الكاديين وهادين مرضانين واحد ما يجي المستشفى هو يوم الجي المستشفى دي ده خلاص يعني مرحله اخيره تصعب للطبيب ذات علاجه
1: كلام كده كلام طيب ما راختي بس قاعدين برا ده كثير من الناس مرضانين ما نجي نمشي داو في الدكتور شكو برا بيتانو ايبر همان كالوجراس ولا نام بيقدف ده بيقولوا بالي بس خلاص قدفين ده مره جاستيك بيقدف انا صغر كثير بيقدف خلاص همان بيقولوا نام دخلت عند مردان وكده يمشي بيتانو ايبر 100 200 تانو ايبر وبعدين مرة دمر اخر ما يفهم نعم من داوي بالي ثلاثة يوم ما خلى ده نكون دم ناقص خلاص مين دم ناقص ما خبر بين ده كيك اليوم جاء خلاص يتدر شمس هو بس خلاص بريبار اذا في بيتنا جافو غرا ايتا ديجا راغد بلا خشم كراغد بلا خشم دا الله بودا كا باليشي اكل بكتور خلاص مين دا كراغد بلا خشم انا نشوف سوا لك الادرس شنو كرفيزون شنو على النجم نرا تندير في رفو بتركيد ومانا نو خبرون نورون قال حسيتو دا تعالوا بدري كجيتو بدري في لابتن بيساعدكو انكم بيساعدنا اما راه يعني بيت باسكي مرتكو كيف بيت ورا خلبيك زيال الوم الوم ام باك داير فوق عندك ودراز وما تداويك الوم عليان في تشاد دمار دا سكر دبطه مشاك كبير طانسيون ناس ما كسو كنترول نعم هذا كروك يشرب له حاجات كي كوكا وشندو يشيدو ورك في يوم دا يجي ابتلى يقول انا خلاص انا في الليل نبول اربع خمسه ست سبع مرات في الليل نبول ماني نوم هو ما يفكر ومن بعد انا فكرت هو كان كثير من الناس كثير وايد داكو مرت في جنب مرداني اي تمشي بول تجي تم تقول تجي وهبر ما عندك وادرس كل مره سكري ويوم في يوم مره جد دخلت دايركت ما قلبي قلبي مره دخلت ماتت ودنا في بروفنسيلا ماتت دايركت سوق وادين ده بيكون مشل عشان انت مردان تجي في لابتان تجي ولا تنسيو كل جاي تجي تنسيو سكري لما لك سوق لما بغنت خربي طيب انا هدم لابد الناس يفكر في كنترول وبجي لابتان يشوفوا كنترول نفسهم ده الكلام.
0: المركز الصحي ده قايد في جنب واحد الصيدليه تقدر تلقى فوقه الدواء بثمن مناسب والشيء ده بيساعد السكان البعيدين من المدينة خاصة كبار السن والأطفال الدقاق عشان يلقوا الدواء بسرعة لأن الصيدلية عندها أهمية كبيرة في الرعاية الصحية وتوعية السكان من الأمراض. زينبة آدم أودا مسؤولة عن الصيدلية.
2: عندنا جست دواء النسيسير كنا خدمه فوق بريميرا إرجان ساقينا سرطان بروجي ده بس وعندنا الإكزامي كل إكزامي المهم حاضر نارم دي فيها على الضرورة ده سو عندنا إكزامي أنا بالي أنا تيفويد أنا هيموغلوبين نشوفو نارم دي اسكي دم ماشية ولا دم مكتير ده كل عندنا قايت وعندنا أنا رطوبة وحنا سكري وحنا في هاش ده كل عندنا زول كان جا نشوفو من ديانوستيك هكا تحاليل الاندينا داني سو الما اندينا مثلا ايكو دول شندقا نرسول قدامي سو ويجيبوا لنا النتائج.
0: زينب تقدر تورينا هل الدواء في مكانكم هنا ما غالي؟
2: لا لا الدواء ما خالي يعني انا هنا ارخص من الفارماسي البرا والشنو ب 100 200 ده بس كاس تاجينا كل انا بالي ل 100 مثلا الاموكسيلين عندنا ب 100 الباراسيتامول عندنا ب 20 يعني اي شيء هنا بسيط.
0: هل في جهه معينه قاعد تدعمكم في مجال هنا الدواء ده ولا قاعد تبوؤوا انتم ذاته في الفارماسي؟
2: لا لا زمان كان قاعد يجيبوا مساعدات عندنا ناس كده قاعدين يجيبوا ما قريب كاسه مثلا مش لسنه تقريبا ده ما جابوا اللي نخدمونا بس نبو من الدواء نكفوا من الامال دي بس.
0: كل عمل ده عنده ديفيكولتي فشنو الديفيكولتي انت قاعد تلقيه هنا في جانب هنا الفارماسي؟
2: في جانب الفارماسي زي ما وريتك اول زمان ده سنتر ده بخدي مجان في دواء ناس جابوا ساكت وجابوا ساكت انت زول ما تقدر تبيعه ومع الوقت ده دواء ساكت ده بقى ما في خلاص يعني خدينا لهم ثمن ال100 ال200 شنو ناس وعدين ما عندهم وعدين انهم كريت اول في الجراتويتي ده هم يدوروا الجراتويتي شيء قالني فهم لهم كده اني كل دوره هسه ما عندنا ساخي قال نغوبيا واني كل قالني ساعدهم لازم هم كل يساعدوني يفهموا حاجه لانه ما في اخر صعوبات.

الرحمن الرحيم. المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد. المستمعين الكرام، ها أنا عادل صبر موسى، أحييكم من القسم العربي بالإذاعة، وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا لأمسية اليوم الثلاثاء 26 من مايو لعام 2026. المستمعين الأفاضل، ففي تمام السادسة ستجدون نشرة السادسة، وعقب ذلك ستتابعون إلى منوعة غنائية حتى نصل وإياكم إلى السادسة والنصف، وهم موعد برامجكم النوافذ. المستمعين الأفاضل، يخدمكم خلال 45 دقيقة في الهندسة الإذاعية الفني أجدر روبرت، انتظارا للنشرة بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.

0: المستمعون الكرام، تشير ساعتنا الآن إلى السادسة تماما داخل مباني أونما. وإلى حضراتكم نشرة الأخبار من تقديم الزميل عمر حسن ذهب. مساء الخير.
1: مساء الخير آدم صابون موسى، أينما كنتم المستمعون الكرام، مساء الخير وأهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. اليوم التاسع من ذي الحجة، وقف حجاج بيت الله الحرام بصعيد عرفة جبل الرحمة. في هذه اللحظات يكون الحجاج التشاديين قد أتموا هذا النسك وتوجهوا إلى مزدلفة للمبيت بها قبل التوجه إلى رمي الجمرات. من جبل الرحمة عبد الجليل عبد المكرم آدم، نعيش معه هذه الأجواء الروحانية.
2: في مشهد إيماني تهفو له القلوب وتنهمر فيها الدموع، أدى أكثر من 7,000 من الحجاج التشاديين ركنهم الأعظم وقوف عرفة، لقول الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: الحج عرفة. يبقى الحجاج فيها ملبيا وذاكرا إلى أن تغرب الشمس، فينفرون منها إلى مزدلفة. يصلى فيها الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، وفي صعيد واحد يرفع الحجاج الأكف تضرعا إلى الله، سائلين المولى العلي القدير أن يمن عليهم وعلى زويهم وبلادهم باليمن والبركات.
3: ودور الرحمة والجنة والعيال والمال، أهلي ووالدي وأمك كلها الله يرحمهم والله يقوم اللي بدوروه.
4: نشكر ربي، يعني الحمد لله، ده نعمة منيت الأمن والسلام للبلد، العافية والاستقرار، يعني ما شاء الله إن شاء الله تكون في أمن وأمان.
5: الله ربنا سبحانه وتعالى وفخانا وجابانا لهدي قدران ويقنا في عرفة، الحمد لله رب العالمين. ولادنا صلم دوام الصحة والآفية، وللمسلمين عامة والناس جت خاصة.
2: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وهو من أهم أيام الله المباركة، تفيض فيها المكرومات وتجاب فيها الدعوات، وهو اليوم الذي اكتمل فيه دين الإسلام وأتم على نعمته.
6: نحن جئنا إلى جبل عرفة، صعيد عرفة الذي يسمى بجبل الرحمة. هناك أكثر من 2 مليون شخص توافدوا إلى هذا الجبل ليؤدوا الركن الأعظم، وهو ركن صعيد عرفات، وهي اللحظة التي يتوق إليها كل مسلم، وفي أجواء تسودها السكينة والطمأنينة والخشوع والرحمة، آملين القبول والغفران من رب العباد. من داخل صعيد عرفة جبل الرحمة، عبد الجليل عبد المكرم آدم، للإذاعة الوطنية التشادية.
1: تقبل الله وقوف حجاجنا التشاديين بصعيد عرفة، وتقبل دعاهم وجعلنا ومنهم من المقبولين، ووفقنا على الوقوف في عرفة مرات ومرات. نعود إلى العاصمة جمنا، ويستعد التشاديين هنا أيضا للاحتفال بعيد الأضحى المبارك الذي يكون غدا. في هذا العيد يطغى عليه أو تطغى عليه الأضحية، فما هي الشروط اللازمة وما هي السلوكيات التي يجب أن يتحلى بها المسلم في هذا العيد؟ نستمع للرئيس رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد فضيلة الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان.
7: الأضحية هي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبل ذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام. إذن هذه أصبحت سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في حياته ذبح كبشين، قال هذا لنفسي وهذا لأمتي لمن لم يضحي. الواحد حقه، والواحد كمان لكل مسلم أو مسلمة في الدنيا، كي الله سبحانه وتعالى ما أعطاه شيء عشان يضحي. إذا نقول الرسول ضحى اليوم، يسموها ضحية أو أضحية، معنى واحد. هي سنة للمستطيع تشتري أنت ضحية، سواء غنم سواء بقرة سواء جمل، والأفضل في الضحية يكون غنم ثم البقر ثم الإبل. ما بمعنى أنت عندك كلك شخولك مصاريفك 20,000 وتم تشتري لك ضحية بتاع 17-18,000 ومباكرة تدخل في ديون أو تتضايق في مصاريفك. ومكروه الغلاء في الضحية كلها، معناته الناس ممكن تشتري 20-25-15، تم تقول لك أنا نشتري كبش بتاع 40,000 ريال، هذا مكروه شرعا. خير الأمور أوسطها. أضحية هي سنة للذكر وللأنثى وللصغير وللكبير، ما بمعنى إلا ناس الكبار، لا لا، حتى ولا الطفل عنده مال يضحوا له، لأن كل واحد داير أجر يوم القيامة، لأن أجر هنا الضحية دي قال حتى الصوف حتى القرون كل شيء بعدين يوزن لك يوم القيامة بالنيان. حتى ما عندك بيت، ما عندك مرأة، ولا تضحي. عندك قروش، انت شاب، انت شابة مثلا، ضأن هيكون تم سنة، الغنم سنة دخلت في السنة الثانية، والبقرة دخلت في السنة الثالثة، والإبل سنة دخلت في الخامسة. ولا بد البهيمة تكون جميلة نظيفة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. ربنا يوفقنا جميعا.
1: الآن إلى أهمية العيد وشعائره الدينية للمسلمين وما يترتب عليه من أحكام وفضائل وسنن مع محمد عمر إدريس.
8: يعد عيد الأضحى المبارك العيد الثاني في الإسلام بعد عيد الفطر، ويحمل بين طياته رسائل عميقة من الإيمان والطاعة والتضحية والتكافل الاجتماعي. يأتي هذا العيد في العاشر من شهر ذي الحجة ليكون ذروة شعائر الحج، حيث يحتفل به المسلمون في كافة أرجاء الأرض متقربين إلى الله سبحانه وتعالى، ومستذكرين قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل، حيث تجلت أسمى معاني التسلم والرضا بقضاء الله تعالى والانقياد لأمره. وقد تعود جذور تشريع عيد الأضحى المبارك في الإسلام إلى قصة النبي إبراهيم عليه السلام، والذي رأى في منامه أنه يذبح ابنه إسماعيل، ومن هنا جاء النسك الإسلامي بذبح الأضاحي كل عام في هذا اليوم المبارك. وقد يبدأ العيد بصلاة العيد في الساحات والمساجد، وتتخلله مظاهر التكبير كصلة الرحم وإدخال الفرحة والسرور على قلوب العائلات والأطفال، حيث يصلي الإمام بالناس في صلاة العيد ركعتين، ثم يخطب بهم خطبتين. وصلاة العيد هي سنة مؤكدة عند بعض المذاهب. ومن السنن المؤكدة ليوم العيد ذبح الأضاحي والإهداء منها للفقراء والمحتاجين، ويشترط لها شروط مقررة في كتب الفقه الإسلامي تتعلق بنوعها وسنها وصفتها وصحتها. كما يجب أن تكون الأضحية من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم والضان والماعز. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين سمينين عظيمين أملحين أقرنين. وتكمن أهمية الأضحية في كونها شعيرة عظيمة للتقرب إلى الله تعالى وإحياء لسنة نبينا إبراهيم عليه السلام، وتتجاوز أهميتها البعد الروحي لتشمل منافع عظيمة ومقاصد جليلة، أبرزها الامتثال والطاعة وإعانة الفقراء والمحتاجين وتوسيع الأهل وإكرام الضيف وشكر النعم. إن عيد الأضحى ليس مناسبة موسمية عابرة، بل هي رسالة مستمرة تؤكد على أهمية التضحية في سبيل المبادئ والطاعة لله والإحسان للخلق ونشر التكافل بين البشر. فكل من ضحى لأجل الآخرين أو أعطى مما يجب أن يسامح أو رفع عن فقير حاجة فقد فهم جوهر العيد.
1: الآن نذهب إلى أسواق المواشي بالعاصمة أنجمينا ونتابع كيف هي عملية البيع والشراء وأيضا أسعار هذه المواشي لهذا العام مع عبد الله هارون آدم.
9: هذه هي أجواء أسواق المواشي بالعاصمة أنجمينا، حيث تشهد هذه الأيام إقبالا متزايدا من المواطنين الباحثين عن شراء الأضاحي استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تعج الأسواق بالباعة والمشترين في مشهد يتكرر كل عام. هذا كما يرى عدد من المواطنين أن أسعار الأغنام هذا العام شهد ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالعوام الماضية، الأمر الذي أثار استياء بعض الأسر ذات الدخل المحدود خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
10: الغنم ده قاسين صراحة، أنا هسه حاليا جيت بقروش 30 ألف يدي اشتري لزول غنم ثلاثة ما قدر يشتري، هسه حاليا ده دارين رجع قروشه، وأنا نطلب حتى كم من رئيس الجمهورية خلي شيء ده يفكروا فوقه.
11: الغنم ده ما سنة فدا إنه مفرق مرة وايد زيادة، سنة الفدا أنت كم عندك 8 7 ولا تقدر تدهي 9 ولا تدهي، السنة ده غنم أدير أنت تدهي فوقه إلا 20 إلا 18. كلام ده حكومة بتجيب لهم هرل للناس التجار هذا بسي خلنا دا ما يشير منهم تاكس كتير وأي نادي متشادين يقدر أنا قدره هجا بلغة كبيش بدهي.
9: وفي المقابل يؤكد تجار المواشي أن ارتفاع الأسعار يعود إلى عدة عوامل، من بينها ارتفاع تكاليف نقل المواشي وأسعار العلاف، إضافة إلى المصاريف المرتبطة بتربية الماشية.
12: كبش بثلاثين في ثلاثين خمسة في عشرة خمسة في عشرين في عشرين خمسة في دارنا بريا نودا اتناشر دقاق قاسين مرة واد والله هذا كباش بأربعين كل في سنة الفات داخل من السنة السنة البهايم قاسين ترتقل شيء بيجي بثلاثة ألف الكمبوت بيجي ألفين أنقوله بيجي ألفين الغنم قاسين مرة واي الناس بندق عشرة تيرين عشرة ثلاثة قاسين غنم ما بلقوا
13: المال ده الآن ده صعب مرة واحد خالي مرة واحد هسا هلين ده يعني مسكين ده ما عنده كلام كله يرجع جيران أكون كان دوي أنتو يأكل وكما نعرف بثمانية دول تسعة دول ده سنة كله ما في والله هسا ده البوتي مرة واحد ده يكون 15 14 لا 12 ده البوتي مرة واحد
14: والغنم هم شكشك في سمين في باطل في كبير باطل بوتي في صغار سمين خالي من الكبير والباطل كله
15: تشاهد كل المال عندنا رحمة وكل شيء قاعد لكن عندنا مشكلتنا هنا سوى لنا القلة ده الألمي الفوس هسا ب 500 ريال المال حدر من هنا وقوم يجي هنا ده الطرق أصلا بس مشكلة ثم تاني الألمي ده قلم ده حدر يا عشية ده ألمي وحيدة بس ماشية ده 1000 ريال ياكل
9: هذا ويبقى سوق المواشي بالعاصمة عن جمينة هذه الأيام وجهة رئيسية للمواطنين خلال هذه الفترة في انتظار الأيام الأخيرة التي عادة ما تشهد على درجات الإقبال على شراء الأضاحي مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك.
1: قدم المدير العام لشركة كوتونشات إبراهيم مالوم حديثا صحفيا تطرق من خلاله إلى حصيلة الموسم الدراسي الزراعي 2025-2026 كما أعلن عن بداية الموسم الزراعي 2026-2027.
16: L'objectif de la rencontre est de partager avec vous les résultats de la campagne 25-26.
17: شهد موسم الزراعي 2025-2026 نتائج إيجابية في القطاع القطن بتشاد حيث أعلنت شركة كوتون تشاد عن ارتفاع إنتاج بنسبة 34% مقارنة بالموسم السابق وبلغ الحجم الإنتاج حوالي 75,300 طن من القطن الخام في مساحة مزروعة تقدر ب 149,500 هكتار. إن هذا التحسين يعود إلى عدة عوامل من بينها وفرة الأمطار خلال الموسم الزراعي، الاستخدام الجيد للمداخلات الزراعية، تراجع الأعفاق الزراعية، تشديد الرقابة لمنع تحويل الأسمدة المخصصة للقطن إلى الاستخدامات الأخرى. إن المزارعين الذين احترموا الإرشادات التقنية حققوا مردودية التجاوزات 1000 كيلوغرام للهكتار الواحد. عن عملية جمع المحصول القطن اكتملت بالكمال هذه السنة دون تسجيل حالات القطن المبللة. إن الدولة التشادية تحملت فارق الأسعار بلغ 4.7 مليارات فرنك إفريقي لدعم المنتجين في ظل الانخفاض الأسعار العالمية، مما يسهم في الحفاظ على أسعار الشراء القطن وتحسين القدرات الشرائية للمزارعين. وفي إطار تحضير الموسم المقبل 2026-2027 تتوقع شركة كوتون تشاد زراعة نحو 245,000 هكتار بزيادة تصل إلى 64% مع تقديرات بإنتاج تتراوح بين 130,000 و140,000 طن، أي بارتفاع يقدر ب 85%. أعلنوا عن اختناع 13 شاحنة جديدة لتعزيز نقل القطن نحو المصانع إلى جانب إطلاق مشروع ديباكو بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية بهدف تطوير القطاع القطني في تشاد.
1: وإلى ولاية لوغون الشرقية ويواجه شريحة الشباب بولاية السلامات تواجه شريحة الشباب بالولاية العديد من التحديات التي تعيق حصولهم على فرص عمل وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، مما يجعل البطالة من أبرز القضايا التي تستدعي الاهتمام والمعالجة. في هذا الإطار تساهم المنظمات الحكومية وغير الحكومية في تنظيم دورات تدريبية تهدف إلى تعزيز الشباب بالخبرات والمهارات والمعلومات اللازمة لمساعدتهم على الانتقال من حالة البطالة إلى حالة العمل والإنتاج والتخفيف أو تحقيق الاستقرار المعيشي. هذا التقرير أعده لنا بشارة محمد صالح من أونما أمتيمان.
18: يتابع شباب ولاية سلامات العديد من الدوريات التكوينية في مجالات متعددة، من بينها ريادة الأعمال والخياطة والميكانيكا وكذا تحويل المواد الغذائية، وذلك بفضل جهود الهياكل الحكومية والمنظمات الوطنية غير الحكومية. غير أن كثير من هؤلاء الشباب وبعد حصولهم على شهادات التدريب يواجه صعوبات كبيرة في تحويل ما اكتسبوه من مهارات إلى أنشطة مدرة للدخل. فداخل إحدى قاعات التكوين بالمدينة تبدو ملامح الأمل واضحة على وجوه المتدربين، وهم يحملون شهاداتهم على أمل أن تتغير ظروفهم المعيشية نحو الأفضل. لكن على أرض الواقع تبدو الحقيقة مختلفة تماما، إذ يشكل نقص التمويل وغياب المرافقة أبرز التحديات التي يواجهها المستفيدين، ما يجعل الكثير منهم يشعرون بأنهم تركوا وحدهم بعد انتهاء فترة التكوين.
19: صحيح في ولاية سلامات ده شفنا فورماسيون كتير، لكن تغيير ما فيه. الدولة صحيح قاعدة تفنانسي، بعد الفنانسي ما جوسيو ديبوزي الرابور حقهم يقبلوا ده، نقبل في بكان الواحد ده بس.
20: استفدنا أي شيء، كل يوم نمشي نشارك في التدريب ووهدين بوعدونا بعد ما نسوي التدريب، في النهاية شغلنا فوتو وبشلوهم وبنتونا سين ميل دي ميل وفوتو.
21: في إقليم سلامات شيء ما في، إذا كان جاء بس واحد يكتب رابور حقا يقول أني سوينا، لكن في أرض الواقع شيء ما في.
22: في زراعة هسي حاليا ماشيين بنفس الطريقة حق الزمان، نفس القدنكة ونادم بتير بهمارة وبجرايتا، لكن إذا كان قلنا في مجال الزراعة بتجيب بتسير لنا دورات تدريبية مفترض تجيب لهم تيرابات على الأقل، لكن ما قاعد تجي هنا التيرابات، لكن الناس قاعد بشوفوا مصلحتها المادية أكثر من الناس المعنيين ما بشوفوا.
18: وأمام هذا الوضع أقر بعض مسؤولي مراكز التكوين بوجود هذه الصعوبات، مشيرين في الوقت ذاته إلى محدودية الموارد وضعف التمويلات المخصصة لإدماج الشباب مهنيا.
23: كم ما عندهم إكسبرينس والمصاد أبو ما يخبلهم ما دافع ندوكم شباب مجان، خطوا لهم واحد عشان يدربهم في مكان كده مدرب، ربما خدمتك يعجب يسولك كونترات فدل ولا كم مرة كله عيني نسولك شنو توك اتستاسيون بقول من شهر الكيل شهر الكيل في المؤسسة كده انت مشيت قدم عشان امباكر كمشي وديسو يقولوا ما عندك اكسبيرينس ما يورو انا اكسبيرينس خلاص جاي انا فرصه انا عمل لا سير ذاتي كيف هنا خشه انا معين انا عمل كيف كلها كي فورماسيون سوينا مانتنا اتستاسيون.
18: وفي عديد من ولايات البلاد ما تزال بطالة الشباب تمثل مصدر غلق كبير، حيث يطالب كثيرون اليوم بوضع آليات علمية لمرافقة الشباب بعد التكوين من خلال توفير القروض الصغيرة والمتابعة التقنية وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل. أما في ولاية سلامات فرغم التحديات لا يزال هؤلاء الشباب يتمسكون بالأمل في تحويل مهاراتهم يوما ما إلى فرص حقيقية لتحسين حياتهم. أم التيمان بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل في الإشراف العام والإخراج أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، في التنفيذ الفني قدير غبير، وهذه تحياتي في تقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة ومريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونرحب بضيفتنا الإعلامية الأستاذة فتحية يوسف. أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا أستاذ رحمة. أهلا وسهلا حاجة حواء. أهلا وسهلا المستمعين الكرام.
4: طبعا أستاذ رحمة وأستاذة فتحية، هناك أسر فقيرة لا تملك أضحيات وأطفال ينتظرون فرحة العيد، كيف يمكن أن نتقاسم جميعا هذه الفرحة بين الغني والفقير؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى، ما نهنئ التشاديين بصفة خاصة وكل الأسر التشادية، ونتمنى إنه العيد يجي ويمر بخير إن شاء الله. وبالفعل إحنا كمجتمع تشادي في كثير من الأسر المتعففة، في كثير من الناس لسه شايلين هم كيف العيد يجي ويمر عليهم. واحد تلقى بيفكر كيف الناس بعيدوا بأضحى وفرحانين وكل شيء، وأولاده ما قصد لهم أي شيء، متأسف ما قادر يسدد لهم الشيء ده وما قادر يوفر لهم الشيء ده.
2: صحيح.
3: فالشيء ده موجود بكثرة. بس نحن كمجتمع تشادي مجتمع رحيم، في كثير من الأسرة التشادية تلقى واحد عنده أخوه ما بخلي، تلقى عنده أبوه، عنده جارة، يعني صراحة في تكاتف بيناتنا نوعا ما، وده الشيء ده بيميزنا عن الشعوب الأخرى على فكرة، يعني جد جدا بيميزنا عنه. عندنا الكرم، ما ممكن تضبح إنت وجارك ما ضابح تخلي، وده شيء جانب جميل جدا ومن ميزاتنا نحن كتشاديين. فأتمنى إنه الجانب ده يعني يكثر من الناس ويفكروا بشكل أوسع.
2: جميل.
3: لما يكون إنت عندك استطاعة كفاية ده حتى تقدر تشتري لهم خروف تنطيهم ليه.
2: فعلا الإنسان الغني ممكن يفرح الفقير. أيوة. يعني
3: ما تتخيل فرحة العيال حيكونوا قدر شنو. فأتمنى إنه الناس اللي عندهم استطاعة شوية وناس المنظمات وناس الجمعيات اللي هسه بوزوا أضاحي كثيرة، ده ما ناس معينين يشولوها يستحوذوا عليها، وفي بعض منها حتى تباع في السوق. يعني بعد العيد الأضحى ما يكمل ده تباع، دي من حق الناس
2: المسكين الفقير والمحتاج.
3: الفقير والمحتاج ده هي أيام بس وتعدي، وحتى لو إنت كانت فلوس في جيبك كلها حتنتهي، فالأفضل إنت تكسب بها أجر تفرح بها الناس دول، هم كلهم يعيدوا زيهم وزينا. أتمنى إن كل الناس يعني يفكروا بيناتهم، يدعموا بيناتهم، وفي الأيام المباركة دي خاصة في الأيام السعيدة دي ما ينسوا إنه في ناس محتاجين لي أقل شيء إن هم يفرحوا به، خاصة الأطفال. يعني
4: أكيد دي فرحة ممكن تساعد بها أخوك الآخر المسكين الضعيف، تقدر إنه تجيف معه وتساعده، ودي فرحة يعني
3: فرحة الجميع.
2: وفعلا وحتى العيد كمان هو إذا جي قلنا في الحقيقة العيد هو لا يحرم محتاج من الابتسامة والفرحة. يعني ما الإنسان واحد محتاج بس يحرم على أساس ما يلقى اللحمة ولا ما يلقى كيف، الكلام ده عيد. طيب أستاذة فتحية، وبرأيك كيف أني نقدر نعيد القيم الجميلة دي داخل مجتمعنا؟
3: دائما نتفكر الجانب الإيجابي لنا نحن كمجتمع تشادي، دائما نفكر الأشياء اللي ممكن تعود لنا بالنفع من ناحية، مثلا إن زي ما بيقولوا تهادوا تحابوا. فإنت لازم تفكر مثلا لو عندك أسرة ضعيفة إنت بتعرفها، لو عندك جارك، لو عندك أي إنسان بتعرفه إمكانياته ما تسمح، إنت تصور قدر شنو الفرحة حقتك بتكون موجودة إنت لما تنطيق. فلازم إحنا يعني نسترجع نفسنا، نحاسب نفسنا إن إحنا وصلنا وين وبقينا وين وقاعدين نتصرف وكيف. أعتقد حتى لو الآن إحنا في عطاء وفي تكاتف وفي انسجام بين المجتمع كان زمان أكثر، فبدأ يتراجع تدريجيا. في بعض من الناس تلقاه حالته المادية كويسة، لكن جيرانه دول أصلا ما بعرفهم، ما قاعد بجيف عليهم، ما قاعد بجيهم ولا قاعد بزورهم، في موجود بكثرة
4: الجيران
3: ما قاعد يتفقد، وهو بإمكانه يعني يقدر الجيران الجنب دول كلهم يقدر يعيد،
2: ممكن يقدر يبيع 10 غنماي باليمين 10 غنماي بالجيران باليسار.
3: اللي قاعد يسمعنا حاليا من الناس اللي عندهم فلوس، والله ما في يعني أجر أعظم من إنك أنت تفرح إنسان، ولا يعني حاجة أحلى من إنك تجبر خاطر إنسان
2: قضاء حوائج الناس.
3: قضاء حوائج الناس وأشياء بسيطة أحيانا أنت اتخيل، يعني حتى لو ما قدر وديت لهم خروف، لو قسمتهم ألف ألف، لو ألفين ألفين، تفرح معاهم ويعني يشكروه ويدعو لك دعوات قد تكون صادقة. فأتمنى إنه الناس يستغلوا فرصة العيد لأنهم هم يسووا الأشياء دي حتى في الأيام العادية ده مرات عادي، لكن المناسبات دي هي اللي المفترض فوق تظهر الأشياء دي، أشياء الجميلة، الهدايا مثلا، التواصل، صلة الرحم، الحاجات دي كلها مفترض إنها تظهر. وفي الأسر ذات عندنا عوين أرامل مثلا، إنت تلقوها مرة فلان دي زوجها مات مما تمام شو تزورتوها، ايوه ما ودته لها هديه، مرض اخوك، مرض ولد عمك، مرض صاحبك، مرض شخص تعرفه، او مرض جارك توفى اصلا ما فيه. فاتمنى انه العيد ده يبقى لنا فرصه لان نحن يعني نجدد التكاتف بيناتنا، نجدد المحبه بيناتنا، ايوه صله الارحام دي بس. والمناسبه تجي من كلمته اصلا في السنه بتجي مره. فاتمنى انه دي بس تكون لنا فرصه انه نحن نكون يعني نفرح كلنا الفرحه دي نتقاسموها.
2: لا صحيح.
3: بابسط الاشياء
2: بعض الاحيان واحد كان مشيت البيت زور اهله بيقول لك عيد لعيد
3: والله،
2: يعني انت ما جيت لي تقول لك يا ولدي من العيد ده بس ما جيتنا
3: والله.
2: فشفت يا دله ده الكلام الصحيح، فهو دائما فرصه انت العيد دي بتفتح الفرص امام الاخرين حتى نتزاور بعضنا البعض، وهو زياره عن القريب او زياره نصره الارحام يعني يدخل في ديننا الاسلامي ما تنسي.
3: بالطبع اكيد
4: في صله الرحم
3: وفي شيء
4: بالرحم.
3: مجتمعنا التشادي ده مجتمع متعفف، ناس عشمانين في نفسهم جدا، تلقى واحد رقم الحاجة ومحتاج ما يالد الشيء ما عنده، لكن مستحيل يوصف ليزول ولا يمشي يسأل إنه هو داير. أحيانا حتى الأشياء اللي بيقسموها في الشارع يقول لي يالا ما تمشي
2: وكذا ما يمشي دي. أنا والله ماني
3: حكم الحاجة ترى. فإنت ما تنتظر الزول ده يسألك، ما تتوقع منه يسألك. أحيانا حتى أخوك لو إنت تكون محتاج ده كان إنت ما فكرت أجيب ليه ما بيسألك. ودي من صفاتنا إحنا كمجتمع تشادي، مجتمع متعفف أشمان في نفسه، رقبة إن ما عنده أي شيء أحيانا في كثير من أحيان ترى. فما تنتظر إنت نادم ده محتاج تشيفة تعرفه من شكله من لبسه من تصرفاته من بيت القاعد فوق
4: من الحالة حقه.
3: فما تنتظر إنه هو اللي تتوقع منه إنه ممكن يجي يطلب منك يزيل نفسه حتى إنت تنطي. وما يبقى حلو ذاته
4: ما ممكن
3: أصلا أطيه ما بتبقى حلو حالات دي إنت تنطي بدون ما
4: بمفاجأة وأجر كبير
2: إن الله. ولا حلو
3: ما حلو وما بيسأل والله ناس هنا شوية يعني تلقى نادم كده بيمشي بسأل
2: شيء. فنتمنوا فرصة انت العيد دي ان شاء الله بتو الناس كلها تقدم الخير للغير، وحتى يعني تعم الفرحة والسعادة بين الفقراء والمساكين وحتى الناس المحتاجين يعني.
3: يا رب.
4: والناس للناس رحمة زي ما قالوا، الرحمة هي ما كلام فقط يعني، بل هي فعل ومساعدة وشعور للآخرين. فأستاذة فتحية، كيف يمكن لكل شخص بأبسط حالة ممكن يقدر يفرح أخو الآخر أو جارة زي ما حسي شوية قلتي، فرح جارة أو أخوه أو صديقة خاصة خلال فترة العيد؟
3: شكرا.
2: وخاصة الأيتام والأرامي زي ما أنت قلتي يعني.
3: شكرا لكم على هذا السؤال. صراحة نحن ذاتك كثير أسعى من الظروف اللي قاعد تعم الناس كلهم، تلقوا المواشي أسعى حاليا بقت غالية والأشياء كلها بقت غالية، حتى الموظف تلقى بيشكي والناس اللي عندهم فلوس كل أحيانا بيشكوا لأن الظروف بقت بقى بـ20 بـ30 بـ40 لحد 50.
2: والكلام ده زمان 3 سنين
3: زمان مادة وأسا بقى حقيقة يعني سبحان الله.
2: 30 ريال غنماي وهدي.
3: فواحد أسا إنت لما تقول الكلام ده قاعد بسمعها بقول أنا إحنا ذاتك أسا مثلا عندي سالير ولا عندي عمل ذاته ما لاقي ضحية نوديها أنا، كيف نفكر في أخوي؟ فهو يعني ما مطلوب مننا إن إحنا لازم نشيل شغل كبير نوده. أبسط الأشياء ده إنت ممكن تسوي كيمان للجيران تقسمهم، بيكون كفاية يعني قدر الشيء الموجود ده تقدر تفرح به.
2: أو وضع عليه حسب قدرته.
3: الله يرضى عليك. الصباح أصبح دناتي زولك بعيد منك وشيك تعرفه مثلا عشمان فوق وقول شنو كم ما قدر وديت لي شيء، كلمة طيبة اتصل فوق عيت لي يعرف انه في زول فكرة اتصل فوق عيت لي، اذا كان في صغير يتيم ان شاء الله الحلاوة الساكت حقت البكيت دي شلتها وديتها ده يعني الصدقة ده ما الا بكترتها
2: بكم كبير
3: بكم كبير، حتى لو شيء يقول المهم الزول ده يعرف كي انت فكرته ومشيت لي وقف فوق وسلمته وبارك لي العيد، ده كله بيكفي. صحيح الظروف اصلا صعبة وعامة للناس كله، هسا احنا ذات حالنا دي انا دي اليوم خروفي ماشي وقاعد نفكر ذات الموضوع عن ال 30 40 ده.
4: طيب فتحية، الخروف الواحد حاليا كده يعني صراحة بقى خالي شديد، زمان سنة الفاتت والقبلة فاتت شوية أحسن، خروف تشيفي ما شاء الله كده من 30 ألف وفوق، بالرغم من إنه العيد الحس قاعدين هو إيد الضحية، الواحد بضحي بالخروف.
3: والله جاوب من الصعب جدا أسا حاليا ده شغل ذكرها في رأسنا مرة واحد فواحد من الزملاء قبل بحجي قال له سنة دي إلا قال نضبها جداً فمشكلة كبيرة صراحة.
2: لولا الشر أمرانا على كل حال الواحد بيكون بخروف وكذا عادي جدا الواحد دجاج كمان بس الشر ما عمر
3: بيه.
2: طيب أستاذة فتحية بصفتك إعلامية، شنو الرسالة اللي ممكن تقدر تقوليها للناس بالذات في هذه الأيام المباركة؟
3: طبعا عيد الأضحى المبارك هو مناسبة دينية من أهم المناسبات اللي احنا كمجتمع إسلامي، ومناسبة يعني بتخلينا احنا نجتمع وتخلينا نتواصل وتخلينا نتكاتف. فأتمنى أن كل المجتمع التشادي هو ما محتاج وصية، لما قبل شوية قلت مجتمع حنون، مجتمع عطوف، مجتمع معطاء. أيوة والله مجتمع معطاء أكثر من أي مجتمع أنا عرفته وشفته وعشت معايا. فأتمنى أنه الأيام دي يزيدوا من محبتهم ومن محنتهم من عطائهم، لأن في كثير ناس يعني محتاجين طبطبة، محتاجين نادي يمثلهم يدهم، محتاجين كلمة طيبة، محتاجين عطف أكثر، محتاجين أي شيء أنت تمد لهم، محتاجين أي إنسان يحسوا أنه هم منطيهم أهمية. نعم. إن شاء الله حتى لو بكلمة طيبة. نعم. فأتمنى أنه الناس ما يقصروا وما يخاف يمشي يزور أخوه يقول أنا بإيديني ساكت ما نمشي. والله أفضل تمشي بإيدينك ساكت تفكر وتضحك وتتونس معايا أفضل بألف مرة إنك أنت ما تفكر وما تمشي ليه.
2: وبالمناسبة الإيتان الأطفال المبارك بيختلف من إيتان الفطر المبارك، ما لا الناس هسه حاليا كثير الناس بيقول لك شنو يا أخي أنت إيد ما أنا لهم بسوا.
3: بالفعل فيها ناس عندهم إمكانيات حتى في عيد الأضحى المبارك بيشتروا لهم ملابس لعيالهم وبيشتروا اللحم كل مالهم ما فارق معاهم، لكن في ناس بضموا ملابسهم حقات الإيد الفطر دول وبعيدوا بهم في عيد الأضحى، لأنه كثير من المجتمع التشادي أحيانا أنت ما عيالك وحيدتهم، مرات عيال أخوك كل أنت متكفل بيهم، عيال أختك مرات تكون حالتها ضعيفة أو ما فيها أو ما كثير من حاجة زي دي، مرات حتى كثير من الناس أنت زي ما ملاحظين ده واحد لما تلقى موظف أو شيء عنده منصب ده تلقى عنده في بيته قريب 10 عنده 6-7 نادم ده كلك مسؤول منهم، فما ممكن وأصل الخروف البيت 30 ده يجيب لهم ملابس ولا تجيب لهم
4: خروف.
3: أتمنى أن الناس كلها ينظروا للأشياء دي، في بعض النسوان ده بارك الله فوقكم بيسدوا الأشير وبصبروا بالشياء وبتقدر ظروف زوجته كيف ما كان، لكن في بعض منهم ده تقول أنا ما لماني فلان يجابوا له أنا كل يجيبوا له. فأتمنى أن النسوان كل الزوجات كمان الله يرضى عليهم يلتمسوا العذر للرجال، راجل ده تلقى واقف في الحرارة 24 ساعة التفكير قاعد يفكر كيف يوفر لهم لقمة العز ذاتها كيف تمة. فأتمنى أنه في الأيام دي تخفف عن هي تسوي ليه الشيء ده هين ولا اللي قدر اللي لقيته بس خلاص جيبه لنا عشان ما يحس بذنب أو يحس بثقل أو يحس أنه هو مقصر. الراجل لما يحس أنه هو مقصر ده شيء صعب جدا
2: صراحة، والله بيحس بيكون بضيق وإنت والله تمشي بيتك وتحس كله أنت مقصر من أولادك وكله، الكلام ده صعب شوية
3: جدا جدا.
4: نعم أستاذة فتحية، أجمل ما في أيام العيد الأضحى هو المحبة والتسامح وصلة الرحم. أستاذة فتحية، البعض من الناس بيهتموا بالمظاهر هنا الإيد وبنسوا صلة الأقارب وجيران والمحتاجين، مساعدة المحتاجين، فكيف نحافظ على المعنى الحقيقي للإيد؟
3: بالفعل فيها ناس وحدين ده يعني إنت عندك فايض لدرجة إنك إنت حتى تغير حمام بيتك تجيب لك حاجات أصلا ما لها داعي، الحاجات دي لو إنت جيت مع نفسك فكر ده أولى بها إنك إنت مثلا توزعها تقاسم فرحتك يعني مع الناس الآخرين، بدل تجيب لك مثلا حاجات زيادة وشنو فلوس توفرها أفرح بها الناس تكسب بها أجر، في نفس الوقت الناس دول تلقى منهم شكر وعرفان وتلقى منهم دعوات صادقة كمان في نفس الوقت. فأتمنى الناس ما يكونوا يعني أنانيين نوعا ما، والشيء ده إنت صحيح فرحان بي وكل شيء، لكن للنادم الثاني ده بيحطم معنوياته نفسيا. فالإنسان تسوي لنفسك الكويس مهما كان، لكن في نفس الوقت ما على حساب الناس الآخرين أو ما على حساب إنك إنت مثلا تقصر من الجانب الثاني.
2: وفي الحقيقة ذات الخير يعني يبدأ من البيت ثم يصل إلى كل محتاج
3: أكيد
2: حولنا يعني. وإحنا إذا كان قلنا نطرح لك سؤال قبل الختام، نقوله شنو كلمتك الأخيرة للمستمعين؟
3: لقدم تحايا العيد لكل العاملين في قطاع الإعلام ونما كل الزملاء في الراديو في التلفزيون، المنتجين المخرجين كل الطاقم اللي بيشتغل في التلفزيون، بقدم طبعا لكل المجتمع التشادي بجميع فئاته، للأرامل للأيتام لأبهات للأمهات لأسرة الكريمة أيضا خاصة للوالد الله يطول في عمره إن شاء الله، وإن شاء الله كل عام وانت بخير وينعاد عليكم بالصحة والعافية.
4: آمين يا رب العالمين، وكل عام وكل الأمة الإسلامية وأمة التشادية بألف خير، وكل الأمال الإذاعة الوطنية وما ننسى كل الصحفيين والصحفيات القاعدين بخدمه في الساحة الوطنية، نقول لكم كل عام وأنتم بألف خير، حتى القاعدين في الأقاليم ما نسيناكم، تحياتنا لكم وعيد مبارك.
3: نقول لكل المستمعين القاعدين بيسمعونا كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية، وزي ما قلت قبل ذا هم ما محتاجين وصية، هم بس محتاجين تذكير إنه العطاء من أهم الأشياء اللي بتخلينا متكاتفين ومتحابين ومتضامنين نحن كمجتمع بيناتنا. لو عندك شيء تقدر تنطي، لو ما عندك شيء حتى لو بكلمة طيبة لجارك لأخوك لصديقك ما تخلي، وأتمنى إنه ينعاد عليكم بالصحة والعافية.
4: شكرا جزيلا لك أستاذة فتحية. فتحية، وشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، وكل عام وأنتم بخير. عاده الله علينا وعليكم بالرحمة والخير والسلام.
2: وكالمعتاد هذه الحلقة عدها وقدمها لكم أبو رحمن أضم رحمة وحج حواء حبيب عم،
4: وسجلها لكم المهندس أوميل ميدامجي، وأخرجها لكم عبد الله توش.
2: إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ، تقبلوا منا أطيب التحايا ودمتم بخير.
4: نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج الإذاعة، وكل عام وأنتم بألف خير وعيدكم مبارك.
0: برنامج نوافذ،
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ، نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

من بقني فيها من تبريه بتنجكر خادم خطة يلقانية مرة ودائية تركي لنصاري بلا شريه هنونا كابن مجافية تاري كرمت الجوت بالنولية شرك بالجامعة كرطية بورية نيالي بقصولية كمسنبت ديابا

0: لا كلام يا نتمان
1: عجب
0: بشير ما نتمان
1: بس
0: ما كان انا ما نتمان ما مصان ما نتمان جامد غير ما نتمان بخرت المار.

وكراضين كذا كما نعمهم دين فلاتهم الرب دين بالبقر سارين أمشارا كثيرا مجد بجميل فقوم خمسين سوية 120 والدتار قدر دير قوات البشير صغير قلبة كبير والكنقل برايين ولا كنقل برايين وينو ما مسوك

Swami, Udayangushi, Durma Chirkine Vajama, Sulva Jari, Walzara Batari, Shira Mamsha, Khala Jari. Dara Lavara Makuru Samat Mashi, Ana Mashi Dwara Bagam Rati, Gambe Munala Bolage, Jailan Jembe Nel Kichi, Ambien Njagar Mbem Kusri, Tenan Leshoka Vikebi, Algasar Vada Meri Bamishi, Jimbana Taman Rup Konfograti, Arba Gavadi Arba Kazi, Wahada Gala Tajurege Mi, Jumu Arkhara Dambadda Ranguda Tadiri, Wahada Gala Nashil Namishi, وعلى فضل طعال قال لنتكي وعلى فرفر شعر بنا تكوزي أربع شتم فقر قبل قادي وعلى جاب الطيارة وعلى جاب الجلقي وعلى جاب متكلم وعلى جاب السرير ليلي أخواتي البريدني الله وصل اللنقي الخنبلاء ما بجي أنا جيت وعلى شك فيني كرفت دوري المي أربع صبا في الكلام ما في ودوش من دي جاب درجري أخي درجة كامل دي أخي شكر دينا من نامي بتربكي ممر بلاد يرين قبضابي كسندي ميكريك قل لكم ما جميل كان دا فقر دقني دسم كان دا بشي داري عند من كسي أتينا لبسوي سوي دسينا في قروك دربك سيدي كان قلت شامر كزيدي أبن قرار أبوك كوزي هديث ليلة ما بنتي والظلم بالمال ما بنشري دسل للكريم.

0: تنا وزنا يا خريم نبل الرايا
1: اواي ولا بانا سجاتنا زنا
0: يا تنا وزنا

0: waleti mana beke mama tuma indola na beke da du mutuma ndola na beke
1: aja
0: ana beke
1: badnawi
0: ana beke fi farlom yantan jaddet
1: aja
0: bi jubile mobile
1: aja
0: جامعه بكر سن لك مالم مشيت
1: مالي جامعه بكر
0: زمزرع له من كدف وي في رجل السوسيت
1: عجب
0: بول يا نونيت
1: عجب
0: كارو في دتر بيت بدين المفرق الرجل بيوم بيوم الربيت
1: عجب
0: جامعه

قبر جابنا سارق سري جنر بدن قدام لا قزالة دنا يمشي رمضوانا أترك دي بتجد هاجا قيدار بمالك أترك دار جاب بري جهل فشار قدار بمنام لا بدالة أن قدر يقارا قول بشق بشارة بالتلقور إماما يروا مقيم لباما أفرنا هذا قرآن.

بيتم بقشم كليا بدلوا قدام فنجدا البكر يفوق رما بدلوا جقما سياجو باشا بدلوا فقوا القلاب يدرين قدا على طالب ابتقرا ولات بيبندر الزيفا جاكد كرند ما جرق لبنا بيتم بقدر جد خالا ودر قناة طالي شرو شوكلا دم كرقا مهما شكرا دونغ والدم قدرا أبا تغير ببيت أبو

سمعنا سمعت يا رجال الشات في كل مكان نوقف جامع بكر عشان نبدأ لكم بالبلاغات. هنا اليوم الشيء الإدارة الأمن وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقري لكم أسمائهم ديل خلي أجل أجرة بمشوا بأوراقهم في الإدارة انت الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل. هم السيد إبراهيم عبد الكريم عند تيران في كارتي أبورجا سكسيون 2 إلو 47 لو 17. موسى طاهر بشارة عند بكان في كارتي ساجيري سكسيون 1 إلو 45 لو 8. علي محمد عند بكان في تجيل القدوس سكسيون 3 إلو 91 لو 5. محمد أبكر مصطفى عند بكان في كارتية مشاقة سكسيون 3 إلو 26 لو 14A. أحمد حسن عبدو شكو عند بكان في كارتية النيجيري سكسيون 1 إلو 127 لو 18. وأخيرا مدام فاطمة يوسف حسن عند تيران في كارتية تانجيلي سكسيون 1 إلو 21 لو 2 و 4 كلهم كي كان ما مشوا البلاغ ده كونفوكاسيون. السيد إبراهيم بشارة بخبر كل المواطنين بكونه هو ودر البياسة الموتو حقه ماتريكيلي 03M4333 وده وقع منا أوراق الموتو وقع منا أمبين مانديليا وده قبل 10 يوم. فبطلب من أي إنسان اللقى الأوراق الموتو خليه بيجيب لي هنا في راديو تشات أو بنادي في نمران التليفون 60-10-94-87 93-78-34-24 وبنطيك كادو هنا 2000 ريال الله ينطيك قبل لك أوراقك إن شاء الله. يريما أنقنوم أبالي بلاما عبد الله ادم بلاما ادم مقربه مكاين الرئيس الكوميسيون جده علي حباب وبشير بشاره رماد بطلبوا من الناس اشتروا تيران في دريسة كدو ودريسة ميني خلي بمشوا للجنه باوراقهم الرسميه وده لمده انا اسبوع كان فات الاسبوع ده اللجنه ما مسؤوله وهم بتحملوا مسؤوليتهم. بمناسبة هنا عيد الضحية المبارك 2026 إكسبرس وينيون تشات تخبر كل المسلمين وتقول لهم عيد مبارك هنا كل سنة. وعشان المناسبة الديركسيون جنرال إكسبرس وينيون بطلب من كل الزباين بكونا مفوق لهم فوقو كونتان إبارني والكونتان إكسبرس وينيون موبيل موني وبكون معايا كارتنا بنك اسمها هني أمانة ما شاء الله وده عنده أفانتاج كتير. من هاي تانية بخبروا الفونكسيونير من السكتر البريبي بكون هم حتى بقدر بوصل لهم في البيوت. فأي زول كان داير معلومات بزيادة بمشي على الديركسيون أنام في كارتية مرسال وراي للقراش الهسير أو بنادين في نمران التليفون 66-20-55-51 تيغو 99-78-62-86 يعني كانت تدوروا معلومات بزيادة بالكلام اللي قالوا ناس الإكسبرس وينيون للفونكسيونير وناس الدائرين مفوكو كونت إبارنيا تمشي لهم هناك في بكانهم أو تنادون في نمران التليفون 66-20-10-55-1 تيغو 99-78-62-86 إكسبرس وينيون دائما عندها شيء فريق وتقسم معكم الفرحة عن الإيد وتقول لكم إيد مبارك. مضى في البيان الديركتور جنرال عن الإكسبرس وينيون. مطلوب من الريتريتي أنا الكيس الريتريتي سيفيل أنا جاء سير سيتي
علي بمشو في الديريكسيون سير سيتي في مكان ما الجديد عشان بشيرو الليفري انا لا بانسيون حقهم العمليه انا لا ريتريدا مبدا السيرفيس انا جيستيون ديليفر البيرو دا جايد في بورتا نمرو 26 وده ببدأ من يوم الاثنين 1 جوان 2026 لحد يوم الثلاثاء 16 جوان 2026 يوم الاثنين لحد يوم الجمعة من الساعة 8 هنا فجر لحد ميدي ناس اللي عندهم كارت ناسيونال خليهم يمشي بكارت نام أو بباسبور مدة ما كملت أو كوبي عن الفيش هنا آخر كنترول مضى في البيان ديريكتور جنرال عثمان نجينا الساعة 7:01 نمشي لمكنة الفن ماري جوبر أجيدي لي جوبر الصحوة جميلة ولذيذة هدية خاصة للناس اللي بيحبوا راديو تشاد في 23 ولاية احنا بلدنا تشاد بلد توماي وخاصة جروب راديو تشاد ونما الوزاز ونما فوق الراس اللي بيحبوا الإزاء دائما طاهر درما أبا عبد الله دنا آدم جوائر الشمو آدم محمد ابن محمد القوني من كوكاي آدم أرخصو أنتوني شيشة شادية 100% ما هي أجنبية أصيلة موسى أجيدة دوغو منصورة حسن الشوف علي هارون وكل المحبين اللي بيحبوا راديو تشاد أنينا معاكم وإنتم معانا كابين تقنيك.

0: سونا سمعتي هذه الشات في كل مكان الساعة 15 دقيقة في مدينة موندو موسورو مانجلمي نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم أشياء يوم الثلاثاء يوم العرفة وليلة الإيد بقدم لنا الزميل بشير عمر. بشير مساء الخير.
1: مساء النور الزميل تجاني سير رمات. مساء النور أعزائي المستمعين في كل مكان, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم أشياء 9 ذي الحجة 1447 الموافق يوم 26 شهر مايو 2026. والنشرة طوال نبدأها بالتفاصيل. اليوم يوم 9 ذي الحجة أكثر من 2 مليون من الحجاج من دول العالم و 7000 حاج من بلدنا تشاد من الصباح من بدري وقيلوا في صعيد جبل عرفة جبل الرحمة هو الركن العظيم في الحج. وقريب المغرب الحجاج فاتوا في مزدلفة وبرقد هناك وعن باكر فجر بيستعدوا عشان يرموا أول الجمرات. مراسلنا عبد الجليل عبد المكرم في راديو تشاد كان مد ميكروفون لبعض الحجاج في جبل عرفة, خلينا نسمعهم.
2: ودور الرحمة والجنة والعيال والمال أهلي ووالدي وأمك كلها الله يرحمهم والله يقوم اللي بدوروه.
3: نشكر ربي يعني الحمد لله ده نعمة تمنيت الأمن والسلام للبلد العافية والاستقرار يعني ما شاء الله إن شاء الله تكون في أمن وأمان. الله ربنا سبحانه وتعالى وفخانا وجابانا لهد قدران ويقنا في عرفة الحمد لله رب العالمين. ولادنا صلّم دوام الصحة والعافية وللمسلمين عامة والناس جت خاصة.
1: ربنا يتقبل وقوف كل الحجاج الجاديين ويرجو إن شاء الله للبلد سالمين وخانمين. عن باكر فجر إيد الأضحى المبارك وكل المسلمين قاعدين بيستعدوا إليها. شندار راديو تشاد كان صوت مقابلة مع رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد فضيلة الشيخ عبد الدايم عبد الله عثمان وكلم في أهمية إيد الأضحى المبارك بالنسبة للتضامن بين المسلمين. خلينا نسمع بعض من كلامه.
4: الأضحية هي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبل ذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام. إذن هذه أصبحت سنة والنبي عليه الصلاة والسلام كان في حياته ذبح كبشين قال هذا لنفسي وهذا لأمتي لمن لم يضحي. الواحد حقه والواحد كمان لكل مسلم أو مسلمة في الدنيا كي الله سبحانه وتعالى ما أعطاه شيء عشان يضحي. إذن نقول الرسول ضحى اليوم يسموها ضحية أو أضحية معنى واحد. هي سنة للمستطيع تشتري أنت ضحية سواء غنم سواء بقرة سواء جمل والأفضل في الضحية يكون غنم ثم البقر ثم الإبل. ما بمعنى أنت عندك كلك شغلك مصاريفك 20,000 وتم تشتري لك ضحية بتاع 17-18,000 ومباكر تدخل في ديون أو تتضايق في مصاريف. ومكروه الغلاء في الضحية كلها معناته الناس ممكن تشتري 20-25-15 تم تقول لك أنا نشتري كبش بتاع 40,000 ريال هذا مكروه شرعا. خير الأمور أوسطها. الضحية هي سنة للذكر وللأنثى وللصغير وللكبير ما بمعنى إلا ناس الكبار لا حتى ولا الطفل عنده مال يضحوا له لأن كل واحد داير أجر يوم القيامة لأن أجر هنا الضحية اللي قال حتى الصوف حتى القرون كل شيء بعدين يوزن لك يوم القيامة بالنيات. حتى ما عندك بيت ما عندك مرأة كلها تضحي عندك قروش انت شاب انت شابة مثلا ضأن هيكون تم سنة غنم سنة دخلت في السنة الثانية والبقرة دخلت في السنة الثالثة والإبل سنة دخلت في الخامسة. ولا بد البهيمة تكون جميلة نظيفة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. ربنا يوفقنا جميعا.
1: السموتدا رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد فضيلة الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان. شنو الشعائر الدينية الواجب المسلمين يسووه من أحكام وفضائل وسنن بالنسبة لعيد الأضحى المبارك؟ خلينا نتابع ريبورتاج الزميل محمد أحمد عبد الكريم.
5: العيد حنا الدهية دا واحد من الأعياد رقم 2 بعد العيد حنا الفطر. العيد حنا الدهية دا فوق الرسائل الإسلامية قوية من الإيمان والعبادات والتضحية والمساواة بينات الأسر. العيد حنا الدهية دا بجي كل ما يوم 10 من زمن حنا الحج وفوق كل المسلمين حنا العالم بيحتفلوا بالعيد دا لعشان التقرب إلى الله تعالى وهو ذكر حنا قصة نبي الله إبراهيم وولادة إسماعيل عليهم السلام الكان اتضحت فوقي الاثنين أقوى امتحانات هنا التسلم لأوامر هنا الله والرضا بقضاء الله. في دا الله شرع علينا العيد هنا الدهية دا في الإسلام بسبب قصة الحصلت أم بين أبينا إبراهيم

0: كت أورا لويلدا بالرؤية الشافعة الولد قال لأبو يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وفي البكان دا الله فدا لإسماعيل بكبش من الجنة. ومن دك دا الإسلام شرع علينا عشان نذبح الأضاحي كل سنة من زمن الحج من الغنم ولا البقر. الزول البدهي فوق دا يأكل منا ويقسم منا للمساكين عشان هم منكلوا يأكلوا اللحم. البداية حن العيد دا يبقى قبال الناس ما يطبهوا يمشوا في الساحات اللي بيصلوا فوق العيد. ويوم ماشين في البكان حن صلاة العيد دا يقولوا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يكبروا مثل دا لقايد يمشوا في البكان حن العيد. وفي البكان حن العيد دكلو يكبروا لقايت الإمام يجي ويصلوا ركعتين مع الإمام أي يصلوا صلاة العيد. وبعد دا ما يجروا ويمشوا في بيوتهم لكن خلي يرجعوا الإمام يكمل خطبة حقتا ويشوفوا يذبح. وبعد ما ذبح دا يمشوا البيت ويضحوا بأضحية حقتهم. صلاة العيد هي سنة مؤكدة وما فوق أذان. بعد ما ضحيتوا دا تأكلوا منا وتقسموا منا للناس المساكين وما تبوءوا الشيء من لحمة. البهيمة اللي بتطبهوها دي فوق شروط ومواصفات جات في الكتب عن الفقه الإسلامي. أنواع عن البهيمة اللي بتدهو فوق دي هم الجمل ولا البقر ولا الغنم ولا العنزاي. وجاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكونه ضحى بكبشين تنين سمان وكبار. الضبيحة هن الدهية دا الناس بيسوى عشان هو شعيرة كبيرة من شعائر الإسلام لعشان التقرب لله ونحيو لسنة عن نبي الله إبراهيم عليه السلام. والأضحية فوقها فوائد كثيرة من ضمن المتابعة والطاعة لله وأيضا مساعدة الناس المساكين والمحتاجين والفرحة مع الأهل وإكرام الضيوف والشكر لنعمهن الله. عيد حن الدهية دا هو مناسبة موسمية بجي كل سنة وهو رسالة متواصلة يأكد بأهمية التضحية في سبيل الطاعة هن الله إضافة للإحسان للناس والمساعدة أم بين أي واحد. والتضحية لأجل الآخرين والأنتين للناس المساكين ولا المسامحة للآخرين ولا نقد الحاجة هنت المساكين ولا الصدقات دي كلها كي من أساسيات عن العيد. مبروك العيد وكل عام وأنتم بخير.
1: شكرا زميل محمد أحمد عبد الكريم. وبمناسبة عن عيد الأضحى المبارك فريق واحد من الإذاعة الوطنية التشادية كان أمس مشى في الأسواق انت البهايم هنا في الأصل من جميعنا شافوا الأسعار انت البهايم القديم بشكو منها كثير من المواطنين. زميلها الجوابي بومر
2: دي أجواء هن السوق الغنم في الآسي من جمينا. والأيام دي قاعدين نشوفوا في السوق هن الغنم نلقى كتير من المواطنين قاعدين بجوا لعشان يبوقوا الغنم هن الضهية. والسوق هن الغنم بيجي مزدهم بالقاعدين بيبوقوا والبساوقوا الغنم. ودا المشهد اللي بنشوفه كل ما سنة وكتير من المواطنين قاعدين بواجهوا صعوبات لأن الغنم هن السنة بالهين يا بيجوا قاسيين من السنين الفاتت. ودا الأمر الخلى صعوبات بعانوا منا المواطنين خاصة حتى المعيشة بالهين يا بقت غالية والحياة بقت صعبة.
3: الغنم ده قاسيين صراحة. أنا حصة حاليا ده جيت بقروش 30 اللي فيه دي يشتري لزول خنم ثلاثة ما قدر يشتري ده حصة حاليا ده داري نرجع القروشة. وأنا نطلب حتى كم من رئيس الجمهورية خلي شيء ده يفكروا فوقها.
4: الخنم ده ما سنة فات ده عندهم فريق مرة وايد زيادة. سنة الفات ده أنت كم عندك 8 7 ولا تقدر تدهي 9 ولا تدهي. السنة ده خلام أدير أنت تدهي فوق إلا 20 إلا 18 كلام ده حكومة بس بيشيب لهم هرل للناس التجار ده بسي خلام ده ما يشيل منهم تاكس كتير وأي نادي متحدين يقدر أنا قدره حقا بلغا كبش بدهي.
2: وفي ده بأكد تجار حن الغنم بقولوا رفيقين حن السئر الخلى الغنم بقوا قاسيين عند كتير من الأسباب منا رفيقين حن التكاليف حن نقلين الغنم وسئر حن الآلاف وما دبس المصاريف اللي بترتبط في تربية الغنم.

0: Talatin vi, Talatin Hamza vi, Ashara Hamza vi, Jirin vi, Jirin Hamza vi, dernier prix à l'eau d'Atanashir. Dougan! Gazin Marawad Wallahi. Asakubaj Bain Gulafi. San Alfad Dahir Menesan. Asan Albahim Gazin. Tortoko Jibig Talata Alif. Alkomfut Big Alfin. Angolo Big Alfin. Alganam Gazin Marawai Nas Bandu Ashara Tiren Ashara Talata Gajiwana Ma Belgo.
1: Malda Landa Saab Marawai, Kali Marawai. Hassa Halenda, Yani Miskin Nama in the Kalamkula. Yarga Jiran Akunka and the way on Tuyakul, Wakeman Arfa, the Tamari Doltisa Dolda Sanakulumafi. والله هسه البوتي مره ودا يكون 15 14 لا 12 ده البوتي مره وايد
2: والغنم هم تشكشك في سمين في باطل في كبير باطل بوتي في صغار سمين خادم من الكبير والباطل كله
3: تشاهد كل المال عندنا رحمه وكل شيء قاعد لكن عندنا مشكلتنا هنا السوله القلده الالمي الفوس هسه ب 500 ريال المال حدر من هنا وقوم يجي هنا ده الطرق قصد بس مشكله ثم ثاني الالمي ده قلم ده حدر يا عشيه ده
4: نذكركم بكونه سوق الغنم في العاصمة نجمينا في الأيام دي بالهين يا بيغا مزدهم والمواطنين تلقاهم ماشين وجايين فوقا وداء لعشان يبوء الكبش حن الضهية البضه فوقا في يوم الإيد حن الأضحى المبارك.
5: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد المدير العام حن الشركة إنكاتون تشاد إبراهيم مالوم كان قدم نقطة صحفية في النقطة الصحفية كلم في التقرير عن الموسم الزراعي عن سنة 2025-2026 وعلن البداية انت الموسم الزراعي عن سنة 2026-2027 خلينا نسمع بعد من كلامه كان ترجمة لنا الزميل محمد أحمد عبد الكريم.
6: L'objectif de la rencontre est de partager avec vous les résultats de la campagne 25-26 qui s'achève et de faire le
7: الهدف من المقابله دي نشارك معاكم في نشرين النتائج عن الحمله الزراعيه 2025-2026 الكملت وانتت نقاط ايجابيه في الزراعه عن القطن في تشاد. الشركه هينكوتون تشاد أعلنت بكون السنة الزراعية الكملت دي بيجا فوق ارتفاع في النتائج بنسبة وصلت ل 34% كان قارنوها بالموسم السابق. الإنتاج حجمه وصل ل 75,300 طن من القطن الخام في مساحة وصلت ل 149,500 هكتار. التحسين البيج دا عند أسباب كثيرة من ضمن الألمي عن السنة الفاتت دا المسبب كترة واستعمال الأديل للمؤدات الزراعية والتراجع عن الآفات الزراعية وأيضا المراقبة المتواصلة عشان يحولوا السماد الخصصو للقطن في بكانات آخرة والمزارعين الهم احترموا التوجيهات التقنية حققوا 1000 كيلوغرام في الهكتار الواحد وفي العملية هنجمعان القطن كملت بعديل بلا تسجيل حالات عن القطن اللين. دولة تشاد قدرت اتحملت الفارق عن الثمن الوصل ل 4.7 مليار فرنك سيفا عشان يدعموا فوقها للمنتجين وده بسبب الثمن عن القطن نقص في العالم وبساهم في المحافظة لثمن عن البيع وتحسين الكفاءة عن البيع عن القطن للمزارعين. وبما يخص التجهيزات للموسم الزراعي الجاي 2026-2027 الشركة إنكوتون تشاد تتوقع عشان تزرع تقريبا 245,000 هكتار بزيادة توصل ل 64% وفوق تقديرات عن إنتاج توصل ما بين 130,000 ل 140,000 طن عن القطن أي بارتفاع عن 85% وفي دا 13 شاهنة جديدة كان جابوهم عشان يقووا فوقهم الطريقة النقل عن القطن في المصانع وبجانب أنتان البداية عن مشروع ديباكو وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية عشان يحسن فوق القطاع عن القطن في تشاد.
6: qui nous accompagne au quotidien dans cette noble mission de redressement de la filière.
5: أعزائي المستمعين الساعة 37 دقيقة في استديو راديو تشاد خلاص بيتكملت نشرة الأخبار اليوم ماشية للنشرة اللي كان جهزوها الزملاء في قسم الأخبار محمد أحمد عبد الكريم حجها وهبي قمر وقدمت لكم أنا بشير مر بشير بمساعدة المهندس أجدي روبرت. شكرا للمتابعين وكل عام وأنتم بألف خير وردوا عافية.

مستمعينا السماعة الكرام، بعد ما سمينا النشرة الدارجية وسمينا الفنان الراحل الكبير متر غازونغا، نرجع للسيرة عشان نقري لكم بلاغات الوفاة. جلالة السلطان محمد يجي لك الشلة كاسر، توم أحمد، مرسال أحمد، جد إدريس، هارون إدريس، عمر عبد الله، آدم هارونة، سيد عبد الله إدريس عبد الله، بلاما جلو، بشارة محمد، عائلة يونس كرسي، بلاما جبرين، دلقي موسى، بلاما دقر حسنات موسى، عثمان حامد، جبرين دنا، بلاما عبد الرحمن، بلاما صالح، بلاما موسى، محمد جبرين، بلاما عجيت قريمة، بلاما علي، اللوان عمر القاضي عتيم، دلقي اللوان، بلاما أبجيتا، حسن توم، سليمان موسى، الحاجة صالح، فكي محمد، جدو عثمان، دلقي سمجيتا، دلقي محمد شوكا، لوم الحزن ببلغوا للدلقي سيف الإسلام، دلقي أحمد، بلاما سليمان، بلاما أبكاكا، بلاما عمر، اللوان كشلة دنا، بلاما أبكر، اللوان هارون أباني، حسن ديكيتيري ديبيكيري، عبد الرحمن بوبو، بلاما النور، بلاما آدم في مسكبو، الحاجة قجة، أبا قونا في هل التفلاتي، بلاما جيت أمدي، شيخ عثمان، شيخ محمد، فكي أطية، بلاما أجيت، جيمي كبشي، بلاما هارونا، جبرين بنية، أبكر بشارة، بلاما جد شوكا، بلاما صالح، بلاما تجاني، دلقي أبكر، شيخ محمد المصري، شيخ جد الحاجة، شيخ هارونا، شيخ عبد الرحمن، شيخ شيبو، دلقي إدريس، بلاما إما، شيخ كوشا، بلاما أخونا، شيخ أبكر، بلاما جدة، دلقي اللوانا، دلقي هسيني، دلقي آدم، دلقي الحاجة، بلاما كليسم، دلقي موسى، دلقي هارون، دلقي بول أكا، دلقي كواسة، عائلة أنجاي، عائلة القوني دنا، دلقي أخونا آدم قرقاش، دلقي محمد، بلاما حسنة في مبتة، عائلة بشير هجر، توم أحمد، عائلة أنبدي، عائلة أبكر فلاتي، دلقي حسيني، عائلة مليم يونس، شيخ عزيز البشير إبراهيم، عائلة الشريف أنجني، هارونا أنجني، أبكر دنا، محمد ماغو، بلاما مختار، أنبدي كرشيمي، بلاما ألي، شيخ آدم، بني عبد الله في أملاك، في أملاك، بلاما يبيرونا ينغرغوموتو، بلاما أبكسرة، بلاما آدم غنبو، شيخ بشير، دلقي هارونا مليمي، بلاما حسنة في الرقيق، ولكل الأهل البر والداخل والناس اللي إرفي البيدين القريبين بوفاتنا أحمد آدم المعروف بأحمد كردي، مات اليوم الطلات وصرغة تبقى أم بكرة يوم الخميس في بلته هرازه الله البلاما خالة بشارة الأهل الله صبرهم والمرهومة والمرهوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة. أنا طلب من الأخوان كم بكتب البلاغ ده الدليجي أو بلاما ده فلان والفلان، لكن دليجي فلان بلا أبو، بلاما فلان بلا أبو ده ما كويس، عشان كثير من الأسامي تلوم، فأقول دليجي فلان، دليجي فلان والفلان يكون أفضل. واصل بالبلاغات الوفا، بلاما أمباري رمضان سيف رمضان، بلاما بكر حسنة، الحاج محمد أبقجة، دلقي عمر ضهية، بلاما بشارة موسى، بلاما محمد آدم، بلاما بشارة هليليف، دلقي خليل جبرين، بلاما تيراب محمد، بلاما هارونا أبا فيل، بلاما بشارة بنداي، بلاما بركة نوام، بلاما جبرين جابر، بلاما محمد أخونا، بلاما أبا جدة عمر، أبو الحاج، بلاما محمد جلم، بلاما يونس آدم، بلاما موسى، بلاما موسى، بلاما أندرقت، أندرقت مخاطر، بلاما حسنة عبد القادر، بلاما عبد الرحمن محمد، بلاما التوم إما، بلاما جدة أحمد، بلاما محمد رمضان، بلاما محمد أخدر، بلاما عمر الجقير، بلاما جدة محمد، بلاما بشارة السخيل، بلاما محمد حسيني، بلاما يعقوب عبد الرحمن، بلاما محمد هارونا، بلاما آوي بركة، بلاما سليمان يوسف،
بلاما فكي إما بلاما إدريس آدم بلاما إما توم بلاما علي أحمد بلاما أبا إيسا بلاما جد إبراهيم بلاما أبكر آدم بلاما محمد آدم بلاما ضهية محمد بلاما قنبو إبراهيم بلاما قنبو جبرين بلاما توم محمد بلاما محمد آدم بلاما أبا جد عبد الله شيخ بيري هارونا الشيخ جبرين يونس الشيخ اللمين الشيخ جبرين أبقاسي الشيخ رمات قدوم الشيخ عبد الله الشيخ جدة محمد البروكرار حسن يعقوب الدبيتي أبالو دنا الشيخ مكايلة مؤمن مطر خميس الكوماندا أحمد عبد الكريم أنغويا أبو نصيب قنبو سليمان يعقوب جدة شيبو قنبو ميمي موسى الدبيتي محمد كوكوني الغوني محمد عبد الرحيم دليجي دنمي نمي دليجي سيد النايم دليجي صالح خرصة دليجي آدم بشارة الحاج صالح بشارة محمد أبونا عبد الرحمن آدم التوم قنبو آيلة أبكر إيسا آيلة كفترة دقرور دليجي اللوان حسيني عبد الله جدة بشارة قريمة الحاج أبوي سليمان موسى أتيم إدريس عمر الكوميسار أبا إيسا رمضان والنور مختار شيخ خالة محمد عائلة مينة حسنة بلام أسمان أو كتبو بلا أسمان محمد مهدي بلام ماي علي محمد والآتا محمد شيخ حسيني موسى بلام جدة إما بلام محمد آدم حسيني جيمي اللوان آدم حسيني الحاج عبد الرحمن أنقدو شيخ جدة إيسا القاضي محمد إيسا لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاة أبوهم وأخوهم حسن رمضان المعروف بأسم هنا جابلو مات أمس في هلي ساقور والسرقة تبقى يوم الخميس أم بكرة في ساقور هلي تبلامة أمباري رمضان الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. الساعة 7:45 دقيقة نمشي نلقى الفنان الشاد الراحل الكبير الحاج أحمد بيكوس جواد البيدي زمان فات جواد البيدي خليه هناك وين عاداتنا المنقبيل وليه الصبياني تشاشي البنات متابعة حلوة وجميلة كل المحبين قاعدين بيتابعونا من مختلف المدن هنا بلنا تشاد بلد تومي 23 ولاية. Thank you.

بعد ما سمينا الفنان الكبير الحاج أحمد بيكوس بالعادات الجميلة أنا مختلف القبائل في جاد والعادات السمحة كانت بقت زمان وهسه بقت ما فيها. أمس كلمنا في موضوع عن الضهية الناس بطبخ الغنم وكنفضل بدخوله في التلاجة ما بمرقوه وما بنطوا الجيران وما بنطوا الناس المساكين الضيفين. فبعد الإيميسيون لقيت تقريبا 87 اتصال ومية وكم رسالة في ناس مبسوطين من الكلام. لكن أنطوني معلومات آخرة قالوا ما بس أنجمينا أول مدن الكبيرة الناس اللي عندهم التلاجات وبخطوه في التلاجة اللحم, لكن قال أنين القاعدين برا ما عندنا تلاجات حتى خلاص اللحم ده بشرمطوه بخطوه بسوي شرموط بقلقوه فوق بيت بدل ما بنطوا الناس الضيفين. يا جماعة أنينا الله خلقنا كبني آدم الناس درجات, في نادم الله منا ليه بالرزق وأنطاه مال, المال ده ما هو عشان هو أفضل من المسكين, لا لا لا أمانة بشيفة بالمال ده بيسوي شنو, هل بصدق ولا بس إلا هو نفسه وإياليه بس قاعد فوق في الدنيا, هو أمانة مالنا. الله قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق, أنطلي يا أمانة. ويوم القيامة عنده سؤالين, من أين اكتسبها وفيما أنفق, لقيتها من وين ووديتها وين. فما كون أن الإنسان بيشوفه إن ماله هو زيادة من الإنسان المسكين, لا أمانة وربنا أنطق لها وقال بيشوفك تسوي شنو. أنت المسكين ربنا ساق مسكين ما عشان ما بدورك, لا بيشوفك هل تصبر ولا ما تصبر. الله قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب, كان صبرت أجر بك رب العالمين. الإنسان اللي عنده مال كان أنفق أنطى ناس المساكين قرصة بزيد, ما ناقص الصدقة من مال, مال بس مرك منا الزكاة مرك منا الصدقات ده نهائي ما بنقص. فيا أخوي ربنا من عليك ويا أختي ربنا أنطاك قروش فكروا في المساكين مباكر, كان ضبيتوا لأود لهم رجلين نص رجلين أنتم معي 200-400 ريال يبقوا فوق خمام اللي سووا باكلوا فوقه, والله أجر عظيم وقرسكم بزيد وبشيلوا لكم فاتي زيادة من تدور شنو, بدل ما أنت بزو يدك صفرتك كبيرة ومليانة كل شيء فوقها قايد وجارك بشم اللحم وما بلقى, بمشي بالشاري بشيف مدفق في شاري وما بلقى, وانت عندك تقدر تبيع لي غنماي كامله كلها, لكن كون رجلين ولا نص رجلين ولا حماي صغيره ولا الصف الصف ده ما اصلا المسكين ما بلقى, ده معروف ثقافه زي دي ما عندنا. المسكين دائما شغل الشيا وشغل الما سمي بس, وده والله عيب كبير ما بيشابينا كامل كلها. ففكر في جارك المسكين, فكر في المساكين اللي في العاصمه الجميله, فكر في المساكين اللي معاكم في مختلف المدن هنجاد ومختلف الحلال والفرقان, الناس كل الله ما سواهم سوا. إذا كان أنت الله أنطاك وتفكر للمسكين والمسكين بيشيل الفاتي, الله بيجيب لنا العافية والسلام والاستقرار في البلد. أنت الله أنطاك إلا نفسي وإيالي وأخواني وبيتي, والمسكين ما لماني فوقها العافية تلقاها وين, العافية ما تجي. ففكروا في المساكين. ويا أخوي ويا أختي المرأة اللهم أنطيل أنطو منكو أنطو الجيران, ما تسوي شرموط تدخلي في اللداي تسوي تحملي ببقى أهم عشان ما يتلب المين ده تلاجة عشان الباترون باكله بعد يومين ثلاثة, ده شغل شين ما بشابي. خلو منكو جارك مسكين أمشي أنطي وكل خلي يأكل معك خلاص, إلا الصف والجيغو واللام المارين وأمرار أنا باترون ومسكين جارك ده جاي يشم بس وما بلقى شيء, هل انت هلو لك؟ ام باكر لا سمح الله كان الله جاب حريقه ولا جاب اي مشكله في بيتك قبل اخوانك واهلك ما بيجوا رجالك بس بيجي في جنبك. المسكين ده بيجي بدخل في النار ده بقتل للنار, لكن انت سيد المال اللي تقعد بيت ما تقدر تدخل عشان قلبك ما عنده رحمه. فالرسول بيقول ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء, ارحموا الناس المساكين الضعيفين القاعدين أنطوم عشان الله فوق بنطيكوا زيادة. فكروا فوقهم أم باكر ده يوم
يوم عظيم جارك ده سواء مسلم ولا غير مسلم أنتي هو بني آدم ولقد كرمنا بني آدم بني آدم ده مكرم من الحيوانات أنطيت للإنسان ده أنطي عشان تلقى الأجر وتلقى الفاتي وبيشيل لك دعوة دعوة لك أنت ودعوة لإيالك ودعوة لبلنشات أخير ولا أنت تأكل وهيدك وخلاص بطنك أملت شري فوق كوكا شري فوق جي كالكي زر أبري خلاص مشيت الحمام حلو ومشى بيقى هوان وجارك مسكين ما أنطيته فإذا أقول شنو أخوان فسيادة المال فكروا لأخوانكم المساكين والضيفين أنتوا يا المساكين ما أنتوا كل غمان تمشي تشيل لها من هنا تمشي من هناك تمشي من هناك وبعدين تمشي تشكموا ده كله في قايد لكن أنت أنطي للمسكين أنطي لي وأنطي معايا حاجة عشان هو كله باكل وبفرح مع الناس وأخواتنا البرة ما تسوي شرموط لا تلبدوه داخل تسوي شرموط وما تنطوا ناس المساكين ده كله ما أدين والله يحنينا والله يزيد المحبة والأخوة والتكاتف بين كل إياله وبناتنا شات شنو لنا فاتي الله يزيد الأمن والاستقرار والسلام والمحبة بين كل شاتين في 23 بروفنس أنا بلدنا شات بلد توماي اللهم أمين أي كلام كان نكون في ناس قاعدين بفهموا بدرب آخر بقول نكون أنينا قلنا لفلان دول نو نو نو أنينا ما حددنا سامحونا المسامح وإن شاء الله أنينا معاكم وأنتم معانا نمشي نسمع الصحوة ونقول لكم 1,000,000,000 مبروك العيد مقدما والله يزيدنا ويحفظ بلدنا من كل شر ومن كل مكروه كابين تقنيه

ما ساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا قلتوا لا يمكن تكدنا نخلو بكنا لزمنا اللي بيجب عنا بكلم لكم بكلام نصارى مع زميلكم أكوي وقول لكم يسين جامينا غاديو تيفيزيون ناسيونال تشاتين خدمانا بفرح وسرور أثر الآلات والموجات والأغاني الجميلة أجيدي لغوبير في مكنة الفن قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة البوينغ الكبيرة ديرني موديل Intel Onama 777, pilote international Tidjani Hissène Ramat Abiyad. Nous vous remercions. Agodou Afi, nous sommes en train de faire la paix de la Jamhouria Tchad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa mabrouk al-Aïd wa al-Musama min al-Jamil. Wa Allah yahfaz baladna Tchad min kulli sou wa min kulli makrouh. Arouk Dubé Afi.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: أينما كنتم المستمعون الكرام، مساء الخير وأهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. اليوم 9 من ذي الحجة، وقف حجاج بيت الله الحرام بصعيد عرفة جبل الرحمة. في هذه اللحظات يكون الحجاج التشاديين قد أتموا هذا النسك وتوجهوا إلى مزدلفة للمبيت بها قبل التوجه إلى رمي الجمرات. من جبل الرحمة عبد الجليل عبد المكرم هدم، نعيش معه هذه الأجواء الروحانية.
2: في مشهد إيماني تهفو له القلوب وتنهمر فيها الدموع، أدى أكثر من 7,000 من الحجاج التشاديين ركنهم الأعظم وقوف عرفة، لقول الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: الحج عرفة. يبقى الحجاج فيها ملبيا وذاكرا إلى أن تغرب الشمس، فينفرون منها إلى مزدلفة. يصلى فيها الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، وفي صعيد واحد يرفع الحجاج الأكف تضرعا إلى الله، سائلين المولى العلي القدير أن يمن عليهم وعلى زويهم وبلادهم باليمن والبركات.
3: ودور الرحمة والجنة والعيال والمال، أهلي ووالدي وأمك كلها الله يرحمهم والله يقوم اللي بدوره.
4: نشكر ربي، يعني الحمد لله، ده نعمة تمنيت الأمن والسلام للبلد، العافية والاستقرار، يعني ما شاء الله إن شاء الله تكون في أمن وأمان. الله ربنا سبحانه وتعالى وفقنا وجابنا لهد قدران ويقنا في عرفة، الحمد لله رب العالمين. ولادنا صلّم دوام الصحة والعافية، وللمسلمين عامة والناس جت خاصة.
2: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وهو من أهم أيام الله المباركة، تفيض فيها المكرومات وتجاب فيها الدعوات، وهو اليوم الذي اكتمل فيه دين الإسلام وأتم على نعمته. نحن جئنا إلى جبل عرفة، صعيد عرفة الذي يسمى بجبل الرحمة. هناك أكثر من 2 مليون شخص توافدوا إلى هذا الجبل ليؤدوا الركن الأعظم، وهو ركن صعيد عرفات، وهي اللحظة التي يتوق إليها كل مسلم، وفي أجواء تسودها السكينة والطمأنينة والخشوع والرحمة، آملين القبول والغفران من رب العباد. من داخل صعيد عرفة جبل الرحمة، عبد الجليل عبد المكرم آدم للإذاعة الوطنية التشادية.
1: تقبل الله وقوف حجاجنا التشاديين بصعيد عرفة، وتقبل دعاهم وجعلنا ومنهم من المقبولين، ووفقنا على الوقوف في عرفة مرات ومرات. نعود إلى العاصمة جمينا، ويستعد التشاديين هنا أيضا للاحتفال بعيد الأضحى المبارك الذي يكون غدا. في هذا العيد يطغى عليه أو تطغى عليه الأضحية، فما هي الشروط اللازمة وما هي السلوكيات التي يجب أن يتحلى بها المسلم في هذا العيد؟ نستمع للرئيس رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد فضيلة الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان.
5: الأضحية هي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبل ذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام. إذن هذه أصبحت السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في حياته ذبح كبشين، قال هذا لنفسي وهذا لأمتي لمن لم يضحي. الواحد حقه، والواحد كمان لكل مسلم أو مسلمة في الدنيا، كي الله سبحانه وتعالى ما أعطاه شيء عشان يضحي. إذا نقول الرسول ضحى اليوم، يسموها ضحية أو أضحية، معنى واحد، هي سنة للمستطيع. تشتري أنت ضحية، سواء غنمة سواء بقرة سواء جمل، والأفضل في الضحية يكون غنم، ثم البقر، ثم الإبل. ما بمعنى أنت عندك كلك شغلك مصاريفك 20,000 وتم تشتري لك ضحية بتاع 17-18,000 ومباكرة تدخل في ديون أو تتضايق في مصاريفك. ومكروه الغلاء في الضحية كلها، معناته الناس ممكن تشتري 20-25-15، تم تقول لك أنا نشتري كبش بتاع 40,000 ريال، هذا مكروه شرعا. خير الأمور أوسطها. أضحية هي سنة للذكر وللأنثى وللصغير وللكبير، ما بمعنى إلا ناس الكبار، لا لا، حتى ولا الطفل عنده مال يضحوا له، لأن كل واحد داير أجر يوم القيامة، لأن أجر هنا الضحية دي قال حتى الصوف حتى القرون كل شيء بعدين يوزن لك يوم القيامة بالنيان. حتى ما عندك بيت، ما عندك مرأة، كلها تضحي. عندك قروش، انت شاب، انت شابة مثلا، ضأن هيكون تم سنة، غنم سنة دخلت في السنة الثانية، والبقرة دخلت في السنة الثالثة، والإبل سنة دخلت في الخامسة. ولا بد البهيمة تكون جميلة نظيفة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. ربنا يوفقنا جميعا.
6: الآن إلى أهمية العيد وشعائره الدينية للمسلمين وما يترتب عليه من أحكام وفضائل وسنن مع محمد عمر إدريس.
7: يعد عيد الأضحى المبارك العيد الثاني في الإسلام بعد عيد الفطر، ويحمل بين طياته رسائل عميقة من الإيمان والطاعة والتضحية والتكافل الاجتماعي. يأتي هذا العيد في العاشر من شهر ذي الحجة ليكون ذروة شعائر الحج، حيث يحتفل به المسلمون في كافة أرجاء الأرض متقربين إلى الله سبحانه وتعالى، ومستذكرين قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل، حيث تجلت أسمى معاني التسلم والرضا بقضاء الله تعالى والانقياد لأمره. وقد تعود جذور تشريع عيد الأضحى المبارك في الإسلام إلى قصة النبي إبراهيم عليه السلام، والذي رأى في منامه أنه يذبح ابنه إسماعيل، ومن هنا جاء النسك الإسلامي بذبح الأضاحي كل عام في هذا اليوم المبارك. وقد يبدأ العيد بصلاة العيد في الساحات والمساجد، وتتخلله مظاهر التكبير كصلة الرحم وإدخال الفرحة والسرور على قلوب العائلات والأطفال، حيث يصلي الإمام بالناس في صلاة العيد ركعتين، ثم يخطب بهم خطبتين. وصلاة العيد هي سنة مؤكدة عند بعض المذاهب. ومن السنن المؤكدة ليوم العيد ذبح الأضاحي والإهداء منها للفقراء والمحتاجين، ويشترط لها شروط مقررة في كتب الفقه الإسلامي تتعلق بنوعها وسنها وصفتها وصحتها. كما يجب أن تكون الأضحية من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم والضان والماعز. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين سمينين عظيمين أملحين أقرنين. وتكمن أهمية الأضحية في كونها شعيرة عظيمة للتقرب إلى الله تعالى وإحياء لسنة نبينا إبراهيم عليه السلام، وتتجاوز أهميتها البعد الروحي لتشمل منافع عظيمة ومقاصد جليلة، أبرزها الامتثال والطاعة وإعانة الفقراء والمحتاجين وتوسيع الأهل وإكرام الضيف وشكر النعم. إن عيد الأضحى ليس مناسبة موسمية عابرة، بل هي رسالة مستمرة تؤكد على أهمية التضحية في سبيل المبادئ والطاعة لله والإحسان للخلق ونشر التكافل بين البشر. فكل من ضحى لأجل الآخرين أو أعطى مما يجب أن يسامح أو رفع عن فقير حاجة فقد فهم جوهر العيد.
6: الآن نذهب إلى أسواق المواشي بالعاصمة أنجمينا ونتابع كيف هي عملية البيع والشراء وأيضا أسعار هذه المواشي لهذا العام مع عبد الله هارون آدم.
8: هذه هي أجواء أسواق المواشي بالعاصمة أنجمينا، حيث تشهد هذه الأيام إقبالا متزايدا من المواطنين الباحثين عن شراء الأضاحي استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تعج الأسواق بالباعة والمشترين في مشهد يتكرر كل عام. هذا كما يرى عدد من المواطنين أن أسعار الأغنام هذا العام شهد ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالعوام الماضية، الأمر الذي أثار استياء بعض الأسر ذات الدخل المحدود خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
9: الغنم ده قاسين صراحة، أنا هسه حاليا جيت بقروش 30 ألف يدي اشتري لزول غنم ثلاثة ما قدر اشتريتها، هسه حاليا ده دارين رجع القروش، وأنا نطلب حتى كم من رئيس الجمهورية خلي شيء ده يفكروا فوقها.
10: الغنم ده ما سنة فادة عنده مفرق مرة وايد زيادة، سنة الفادة أنت كم عندك 8 7 ولا تقدر تدهي 9 ولا تدهي، السنة ده غنم أدير أنت تدهي فوق إلا 20 إلا 18. كلام ده حكومة بس بيشيب لهم هرل للناس التجار ده بسي خلم ده ما يشيل منهم تاكس كتير، وأي نادي مشاهدين يقدر أنه قدره هكا بلغة كبش بدهي.
8: وفي المقابل يؤكد تجار المواشي أن ارتفاع الأسعار يعود إلى عدة عوامل، من بينها ارتفاع تكاليف نقل المواشي وأسعار العلاف، إضافة إلى المصاريف المرتبطة بتربية الماشية.
11: كبش ب 30 في 30 خمسة في 10 خمسة في 20 في 20 خمسة في دارنا بريانه ده 12 دقاء قاسين مرة واد والله والله حسك باجي بأربعين كل في سنة الفات داخل من السنة السنة البهايم قاسين تورتوكل شيء بيجي بثلاثة ألف الكمبيوتر بيجي ألفين أنقوله له بيجي ألفين الغنم قاسين مرة واي الناس بندوق عشرة تيرين عشرة ثلاثة جيب غنم ما بلقوا
12: المال ده الآن ده صعب مرة وايد خالي مرة وايد حس هل عنده يعني مسكين ما عنده كلام كله يرجع جيران أكون كان دوي أنتوا يأكل وكما نعرف بثمانية دول تسعة دول ده سنة كله ما في والله حس ده البوتي مرة وايد ده يكون خمستاشر أربعتاشر لا اتناشر ده البوتي مرة وايد
13: والغنم هما شكشك في سمين في باطل في كبير باطل بوتي في صغار سمين خالي من الكبير والباطل كله
14: في شاهد كل المال عندنا رحمه وكل شيء قاعد لكن عندنا مشكلتنا هنا سوى لنا القلده الالمي الفوس 750 ريال المال حدر منا وقوم يجي هنا ده الطرق قصد ضبط مشكله ثم ثاني الالمي ده قلم ده حدر يا عشيه ده المي هذا ماشيه ده 1000 ريال ياكل
8: هذا ويبقى سوق المواشي بالعاصمه عن جمينة هذه الايام وجهه رئيسيه للمواطنين خلال هذه الفتره في انتظار الايام الاخيره التي عاده ما تشهد على درجات الاقبال على شراء الاضاحي مع اقتراب موعد عيد الاضحى المبارك.
6: قدم المدير العام لشركة كوتون تشات إبراهيم مالوم حديثا صحفيا تطرق من خلاله إلى حصيلة الموسم الدراسي الزراعي 2025-2026 كما أعلن عن بداية الموسم الزراعي 2026-2027
15: L'objectif de la rencontre est de partager avec vous les résultats de la campagne 25-26 qui s'achève et de faire le point.
16: شهد موسم الزراعي 2025-2026 نتائج إيجابية في القطاع القطن بتشاد حيث أعلنت شركة كوتون تشاد عن ارتفاع إنتاج بنسبة 34% مقارنة بالموسم السابق وبلغ الحجم الإنتاج حوالي 75,300 طن من القطن الخام في مساحة مزروعة تقدر ب 149,500 هكتار. إن هذا التحسين يعود إلى عدة عوامل من بينها وفرة الأمطار خلال الموسم الزراعي الاستخدام الجيد للمداخلات الزراعية تراجع الأعفاق الزراعية تجديد الرقابة لمنع تحويل الأسمدة المخصصة للقطن إلى الاستخدامات الأخرى إن المزارعين الذين احترموا الإرشادات التقنية حققوا مردودية التجاوزات 1000 كيلوغرام للهكتار الواحد عن عملية جمع المحصول القطن اكتملت بالكمال هذه السنة دون تسجيل حالات القطن المبللة إن الدولة التشادية تحملت فارق الأسعار بلغ 4.7 مليارات فرنك إفريقي لدعم المنتجين في ظل الانخفاض الأسعار العالمية مما يسهم في الحفاظ على أسعار الشراء القطن وتحسين القدرات الشرائية للمزارعين وفي إطار تحضير الموسم المقبل 2026-2027 تتوقع شركة كوتون تشات زراعة نحو 245,000 هكتار بزيادة تصل إلى 64% مع تقديرات بإنتاج تتراوح بين 130,000 و140,000 طن أي بارتفاع يقدر ب 85%. أعلنوا عن اقتناء 13 شاحنة جديدة لتعزيز نقل القطن نحو المصانع إلى جانب إطلاق مشروع ديباكو بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية بهدف تطوير القطاع القطني في تشاد.
6: بولاية السلامات تواجه شريحة الشباب بالولاية العديد من التحديات التي تعيق حصولهم على فرص عمل وتحسين أوضاعهم الاقتصادية مما يجعل البطالة من أبرز القضايا التي تستدعي الاهتمام والمعالجة. في هذا الإطار تساهم المنظمات الحكومية وغير الحكومية في تنظيم دورات تدريبية تهدف إلى تعزيز الشباب بالخبرات والمهارات والمعلومات اللازمة لمساعدتهم على الانتقال من حالة البطالة إلى حالة العمل والإنتاج والتخفيف أو تحقيق الاستقرار المعيشي. هذا التقرير أعده لنا بشارة محمد صالح من أنماء متيمان.
17: يتابع شباب ولاية سلامات العديد من الدوريات التكوينية في مجالات متعددة من بينها ريادة الأعمال والخياطة والميكانيكا وكذا تحويل المواد الغذائية، وذلك بفضل جهود الهياكل الحكومية والمنظمات الوطنية غير الحكومية. غير أن كثير من هؤلاء الشباب وبعد حصولهم على شهادات التدريب يواجهوا صعوبات كبيرة في تحويل ما اكتسبوه من مهارات إلى أنشطة مدرة للدخل. فداخل إحدى قاعات التكوين بالمدينة تبدو ملامح الأمل واضحة على وجوه المتدربين، وهم يحملون شهاداتهم على أمل أن تتغير ظروفهم المعيشية نحو الأفضل. لكن على أرض الواقع تبدو الحقيقة مختلفة تماما، إذ يشكل نقص التمويل وغياب المرافقة أبرز التحديات التي يواجهها المستفيدين، ما يجعل الكثير منهم يشعرون بأنهم تركوا وحدهم بعد انتهاء فترة التكوين.
18: صحيح في ولاية سلامات ده شفنا فورماسيون كتير، لكن تغيير ما فيه. الدولة صحيح قاعدة تفرنسي، بعد الفرنسي ما جلسوا ديبوزي الرابور حقهم يقبلوا ده، نقبل في بكان الواحد دوس.
19: استفدنا أي شيء، كل يوم نمشي نشارك في التدريب ووهدين بوعدونا بعد ما نسوي التدريب، في النهاية شغلنا فوتو وبشلوهم وبنتونا 5 ميل دي ميل وفوتو.
20: في غليم سلامات شيء ما في، إذا كان جاء بس واحد يكتب رابور حقه يقول أني سوينا، لكن في أرض الواقع شيء ما في.
21: إن في زراعة هسي حاليا ماشيين بنفس الطريقة حق الزمان، نفس القدنكة ونادم بتير بهمارة وبجرايتها، لكن إذا كان قلنا في مجال الزراعة بتجيب بتسير لنا دورات تدريبية، مفترض تجيب لهم تيرابات على الأقل، لكن ما قاعد تجي هنا التيرابات، لكن الناس قاعد بيشوفوا مصلحتها المادية أكثر من الناس المعنيين ما بيشيلوهم.
17: وأمام هذا الوضع أقر بعض مسؤولي مراكز التكوين بوجود هذه الصعوبات، مشيرين في الوقت ذاته إلى محدودية الموارد وضعف التمويلات المخصصة لإدماج الشباب مهنيا.
22: كم ما عندهم إكسبرينس والمصر أبو ما يخبلهم، ما دافع ندوكم شباب مجان، خطوا لهم واحد عشان يدربهم في مكان قدام مدرب، ربما خدمتك يعجب يسولك كونترا تفضل، ولا كم مرة كله عيني نسولك شنو توك أتستاسيون بقول من شهر الكيل شهر الكيل في المؤسسة كده أنت مشيت قدم، عشان أنا باكر كم مشي وديسوا يقولوا ما عندك إكسبرينس ما يورو، لأن إكسبرينس خلاص جاي. أنا فرصة أنا أعمل لا سير ذاتي كيف مناقشة أنا معين أنا أعمل كيف تقولها كي فورماسيون سوينا مانتنا مع أتستاسيون.
17: وفي عديد من ولايات البلاد ما تزال بطالة الشباب تمثل مصدر غلق كبير، حيث يطالب كثيرون اليوم بوضع آليات علمية لمرافقة الشباب بعد التكوين من خلال توفير الغروض الصغيرة والمتابعة التقنية وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل. أما في ولاية سلامات فرغم التحديات لا يزال هؤلاء الشباب يتمسكون بالأمل في تحويل مهاراتهم يوما ما إلى فرص حقيقية لتحسين حياتهم. أم التيمان بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
6: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، هذه تحيات فريق العمل، وهذه تحياتي في تقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة ومريحة لكم جميعا أينما كنتم.